0: رزقك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: غمرك حبيبي.
1: يا لي خديك ناعمين يا بجاني بالسنة.
2: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي. ليش؟ لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه. انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: التفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

لو كان مخرج عنده فكرة الفيلم، كاتب عنده قصة يريد يحكيها، ممثل يريد يجسد شخصية ممكن تزعج البعض، بس قبل لا يبدي التصوير أكو سؤال: هل مسموح نحكي بهذا الموضوع؟ فإذا كان الجواب لا، من قرر هذا الشيء ممنوع؟ هل الدولة؟ الدين؟ المجتمع؟ الجمهور؟ لو شركات الإنتاج ورأس المال؟ السينما من الأساس هي فن قائم على حرية التعبير، بس الحرية مو دائما مطلقة. من بدايات السينما كان دائما أكو حدود يحاول صانع الفيلم يتجاوزها، ورقيب يحاول يمنع تجاوز هاي الحدود. أحيانا الرقابة تكون واضحة، فيلم يمنع، مشهد ينحذف، حوار يتغير، وأحيانا تكون أخطر من يعرف المخرج مسبقا شنو ممكن يسبب له هذا الموضوع من مشكلة، فيقرر ما يصور الفيلم أصلا. فبحلقة اليوم راح نسأل شنو هي الرقابة أصلا، ومنو يملك الحق يحدد حدود الحرية السينما. راح نشوف شلون هوليوود حاولت تفرض حدودها على الأفلام، وشلون المخرجين تحايلوا على هاي الحدود، وشنو يصير للسينما من تتناول مواضيع السياسة والدين والمجتمع. وبالنهاية راح ننتقل للفيلم الألماني حياة الآخرين ونراجع أهم تفاصيله. هذا أحمد الزبيدي يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.

المحور الأول، السينما والرقابة، من يضع حدود الحرية؟ قبل لا نبدأ بالتفاصيل لازم نعرف شنو المقصود بالرقابة السينمائية. الرقابة هي تدخل بمحتوى الفيلم قبل عرضه أو بعده بهدف حذف أو تعديل مشهد أو حوار أو فكرة أو حتى منع الفيلم بالكامل من العرض، لأن جهة معينة تشوف أنه هذا المحتوى غير مقبول وفق معايير معينة، سواء سياسية، دينية، أخلاقية، اجتماعية أو قانونية. لكن الرقابة ما لها شكل واحد، ممكن تكون رقابة حكومية، يعني قرار رسمي من الدولة يمنع الفيلم أو يحذف مشاهد من عنده. ممكن تكون رقابة دينية أو أخلاقية، من يعتبر محتوى الفيلم مسيء للدين لو مخالف للقيم السائدة. وممكن تكون اجتماعية، من يخاف صناع الفيلم من ردة فعل المجتمع. ممكن تكون اقتصادية، من يتدخل المنتج أو شركة الإنتاج حتى لا يخسر الجمهور والربح. وأكو نوع آخر أكثر هدوء، هو الرقابة الذاتية، يعني الكاتب أو المخرج يلغي فكرة أو يحذف مشهد من تلقاء نفسه لأنه يعرف مسبقاً أنه ممكن هذا يسبب له مشكلة. إذن الرقابة مو بالضرورة شخص قاعد وراء مكتب ويصدر أوامر هذا المشهد ممنوع وهذا الفيلم محظور. أحياناً الرقابة تكون من يعرف صانع الفيلم مسبقاً شنو يقدر يقول وشنو ما يقدر يقول. هل توجد حدود لحرية التعبير؟ إذا كانت السينما فن يقوم بالأساس على حرية التعبير، فهل هاي الحرية مطلقة؟ من جانب المفروض الفنان يحتاج الحرية حتى يقدر يتناول الأفكار والقضايا اللي يريدها، حتى لو كانت صادمة أو غير مريحة للمتلقي. والسينما تحديداً عندها قدرة هائلة على طرح أسئلة عن كل نواحي الحياة، لذلك إذا فرضنا عليها حدود قاسية ممكن تتحول من وسيلة للتعبير إلى وسيلة بيد السلطة أو المجتمع وتفقد روحها وجماليتها. من جانب ثاني، حرية التعبير مو مطلقة، لأن أكو محتوى ممكن يتحول إلى إساءة فعلية، مثل التحريض على العنف، خطاب الكراهية، استغلال الأطفال، انتهاك حقوق الآخرين. وهنا تبدي المنطقة الرمادية، من يقرر وين تنتهي حرية التعبير وين يبدي دور الرقابة؟ الدولة، المجتمع، الفنان نفسه أو الجمهور؟

عندما قررت هوليوود أن تراقب نفسها. حتى ناخذ فكرة عن تاريخ الرقابة بالسينما، خلونا نرجع 100 سنة للوراء. بعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي تعرضت هوليوود لضغوط اجتماعية ودينية وسياسية بسبب ما تم اعتباره محتوى غير أخلاقي ببعض الأفلام، وبسبب ازدياد المخاوف من تدخل الحكومة قررت صناعة السينما تنظم نفسها بنفسها، يعني تستبق الأحداث، لأنه تدخل الحكومي ووضع رقابة حكومية راح تكون له عواقب غير جيدة على الصناعة. عام 1930 تم وضع Motion Picture Production Code، واللي اشتهر لاحقا باسم هايز كود، نسبة إلى ويل هايز، شخصية اللي كانت تقود المنظمة المسؤولة عن تحسين صورة صناعة السينما بهوليوود ووضع ضوابط على محتواها. ويل هايز كان سياسي أمريكي وقيادي بصناعة السينما، تولى رئاسة ما يعرف بالموشن بيكتشر بروديوسرز اند ديستريبيوشن اوف امريكا، واللي صدر منها هايز كود كقانون مسؤول عن تنظيم الانتاج السينمائي ووضع حدود رقابية واجب على المنتجين وصناع السينما الالتزام بيها. بدأ تطبيق هذا الكود فعليا عام 1934، ومن وقتها صار واجب على صناعة الأفلام الالتزام بمجموعة واسعة من القيود. يعني الحلو بالموضوع هوليوود ما انتظرت أنه تجي الحكومة وتحدد لها شنو المسموح بتصويره وشنو الما مسموح، لكن قررت تخلي حدود لنفسها حتى تتجنب رقابة حكومية أشد. هايز كود أو قانون هايز، القانون كان واسع جداً، لكن نقدر نختصر أهم القيود بالعناوين التالية. أولاً قيود الجنس والعلاقات. القانون كان شديد الحساسية تجاه العلاقات الجنسية خارج الزواج، إذا تم إظهارها بصورة تخليها مقبولة، وغيرها من العلاقات مثل العلاقات المثلية، الحمل خارج الزواج، الإغراء الصريح والعري، وغيرها من الإيحاءات الجنسية المباشرة. حتى الطلاق والخلافات الزوجية كان يتم التعامل وياها بحذر شديد. القيد الآخر هو مواضيع الجريمة والمخدرات. القانون ما كان يمنع من عرض الجريمة، لكن يريد أن ما تظهر الجريمة كشيء مغري أو بطولي أو مربح. المجرم المفروض يعاقب بالنهاية، وما يصير الفيلم يوصل فكرة أنه الجريمة وسيلة للربح أو للنجاح. كذلك توجد قيود على تصوير تعاطي المخدرات أو تشجيعها. القيد الثالث الدين والعلاقات بين الأعراق. كان أكو تشدد تجاه تصوير رجال الدين والمؤسسات الدينية بطريقة قد تعتبر مسيئة، حساسية تجاه استخدام الألفاظ أو الصور المرتبطة بالمقدسات. والأهم تاريخياً أنه الكود كان يمنع تصوير بعض العلاقات العاطفية أو الجنسية بين أشخاص من أعراق مختلفة. وهنا ممكن نلاحظ بوضوح أنه الرقابة مو مثالية، لكن تعكس قيم المجتمع والتحيزات الموجودة به، لأن بذاك الوقت كانت هاي العنصرية من ثوابت المجتمع، والسينما تعكسها بالضرورة.

كيف تم التحايل على قانون هيز؟ المخرجين والكتاب تعلموا شلون يقولون الشيء اللي يردوه بشكل غير مباشر، يعني بدل ما تقول الشخصية الشيء بصراحة تقوله بطرق غير مباشرة، تخلي الصورة تتكلم أحيانا بدل الحوار الصريح. ممكن تستخدم نظرة، حركة، إضاءة، أو حتى قطع مفاجئ من مشهد إلى آخر. المهم تخلي المشاهد يفهم الفكرة حتى لو الفيلم ما قالها بصراحة. وهنا صارت لغة السينما نفسها وسيلة للالتفاف على القانون والرقابة. بمرور الوقت صار السينمائيين أكثر براعة باستخدام التلميح والاستعارة، وهاي مشكلة التحايل على القوانين بصورة عامة بكل نواحي الحياة مو فقط بالسينما. لذلك نشوف أنه القوانين الوضعية تتغير باستمرار، لأن الحياة هي أصلاً متغيرة، فتستجد أمور تستوجب تشريعات جديدة، ومشاكل القوانين تظهر مو أثناء كتابتها على الوراق لكن من يتم تطبيقها على أرض الواقع، وحتى يتم معالجة الثغرات الموجودة بالقوانين واللي يتم استغلالها من المتحايلين على القانون بطرق معينة من دون أن يعتبر فعلهم خرق للقانون. لذلك تلجأ المؤسسات والدول والمجالس التشريعية التحديث القوانين باستمرار لسد هاي الثغرات. عد الأسباب اللي ذكرناها بالإضافة إلى تغير المجتمع والسينما بمرور الوقت، صار استمرار النظام القديم غير مجدي. لذلك عام 1968 تم التخلي عن هيز كود واستبداله بنظام التصنيف العمري. تم تطوير هذا النظام بواسطة مؤسسة MPAA واللي تعرف اليوم باسم Motion Picture Association، والفرق الجوهري انه هيز كود كم محتوى الفيلم، لكن التصنيف العمري يبلغ الجمهور بطبيعة المحتوى وتحديد الفئة العمرية المناسبة إليه. التصنيفات الأساسية المستخدمة به هو حرف G يشير إلى أنه المحتوى مناسب لجميع الأعمار، PG يحتاج إلى توجيه الوالدين، PG-13 المحتوى قد لا يكون مناسب لمن هم دون سن 13، R من هم دون سن 17 يحتاجون إلى مرافق بالغ، NC-17 لا يسمح لمن هم دون سن 17 عاما بالمشاهدة. وهنا صار التحول، بدل أن تقول المؤسسة احذف هذا المشهد صارت تقول تقدر تحتفظ بالمشهد لكن الفيلم راح يحصل على تصنيف أعلى. ظاهرا هاي الحدود منحت حرية أكثر لصناعة السينما، لكن هل هي فعلا كذلك؟ إذا حصل الفيلم على تصنيف R بدل PG-13 ممكن يخسر جزء من جمهوره وعدد من دور العرض المحتملة، فراح يواجه صعوبة بالتسويق. لذلك ممكن المنتج يطلب من المخرج تعديل بعض المشاهد حتى يحصل الفيلم على تصنيف أقل. إذن التصنيف العمري هو مو رقابة بالضرورة لكن وسيلة لإخبار المشاهد بطبيعة المحتوى وحماية الفئات العمرية الأصغر.

عندما لا تمنعك الرقابة يمنعك السوق. هنا الرقيب مو الحكومة، والرقيب مو بالضرورة مؤسسة رقابية، إنما السوق نفسه هو الرقيب. يعني الفيلم بالنهاية هو منتج تجاري، المنتج والاستوديو يريدون فيلم يحقق أرباح وإيرادات ويوصل الأكبر عدد ممكن من المشاهدين. فإذا كان مشهد معين ممكن يرفع التصنيف، والتصنيف الأعلى يعني جمهور أقل وإيرادات أقل، فيقرر صناع الفيلم يخففون من المشاهد، مو بسبب قوانين معينة لكن لين ياخذ موضوع الربح بعين الاعتبار. أحيانا ما تحتاج جهة تمنع الفيلم، يكفي أن تخلي الخيار اللي تريده أكثر أمان من الناحية التجارية، وبالتالي هاي الضغوط تؤدي إلى رقابة ذاتية، لأن صانع الفيلم يعرف مسبقا شنو ممكن يسبب له مشكلة أو خسارة فيتجنب الفكرة من البداية. عندما يصبح الجمهور هو الرقيب، هنا نوصل الوحدة من أكثر صور الرقابة تعقيد بعصرنا الحالي، لأن الرقيب هو مو حكومة ولا مؤسسة، ممكن يكون الجمهور نفسه. قبل المشاهد يشوف الفيلم وبعدها يقرر إذا عجبه أو لا، لكن اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي صار الجمهور يقدر على التأثير على الفيلم قبل وأثناء وبعد عرضه. الجمهور ممكن يعترض على فيلم بسبب موضوعه أو رسالته، طريقة تصويره لفئة اجتماعية أو دينية أو عرقية، اختيار ممثلين الأدوار معينة، طريقة تصوير شخصيات تاريخية، أو حتى بسبب موقف يصدر من مخرج أو أحد الممثلين خارج الفيلم. تنشأ حملات مقاطعة ومطالبات بسحب الفيلم وإيقاف عرضه. لكن هل اعتراض الجمهور معناه أنه الجمهور صار رقيب؟ مو بالضرورة. أنت إذا شفت فيلم وما عجبك كتبت نقد سلبي عنه، هذا ما يعتبر رقابة. وإذا قلت ما حبيت هذا الفيلم أو ما راح أشوفه أو ما عجبني، أيضا هذا ما يعتبر رقابة، هذا يعتبر حرية الجمهور بالاختيار والتعبير. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من تتحول العبارة أنه ما أريد أشوف هذا الفيلم أو ما عجبني هذا الفيلم، تتحول إلى أنا ما أريد أي شخص ثاني يشوف الفيلم. وهنا راح ندخل بالمنطقة الرمادية بين حرية الجمهور بالاعتراض ومحاولة فرض حدود على حرية الفنان.

وسائل التواصل غيرت قواعد اللعبة بالكامل. اليوم مشهد واحد ممكن ينتشر على الانترنت خلال ساعات، يسبب اعتراض جماهيري، تبدأ حملات قبل حتى ما الناس تشوف الفيلم أصلاً، مرات من خلال مقطع قصير أو عنوان أو صورة واحدة تصنع انطباع سيء عند الجمهور، وتتولد أحكام قبل مشاهدة العمل. الجمهور يقرر أنه الفيلم مسيء أو عنصري أو متحيز قبل أن يشوفه، وبهاي الحالة تم إصدار الحكم على الفيلم من خلال حملات جماهيرية تضغط على شركات الإنتاج أو منصة بث أو مهرجان أو ممثل أو مخرج أو حتى صالات العرض، وتسبب هاي الحملات توقف العرض الفيلم أو منعه على بعض المنصات أو المناطق أو الدول. والخلاصة أنه مو كل نقد جماهيري هو ثقافة إلغاء، ومو كل مقاطعة تعتبر رقابة. الجمهور من حقه ينتقد ويقاطع ويرفض، لكن المشكلة تبدي من يتحول حقه بالرفض إلى محاولة إجبار الآخرين على عدم مشاهدة العمل.

بعدين تحدثنا عن شكل الرقابة بأهم صناعة سينمائية بالعالم. هسه ننتقل لنماذج ثانية من الرقابة وناخذ عينات توضيحية الغرض منها مو دراسة كل أبعاد السينما بهاي البلدان، بس حتى ناخذ فكرة عن آلية الرقابة. احنا اليوم ما جايين نحكي عن تاريخ السينما الإيرانية أو الصينية أو العربية، كل وحدة من هاي السينمات تستحق حلقة كاملة بحد ذاتها، لكن راح نستخدم هاي التجارب كنماذج حتى نفهم سؤال واحد: شنو يصير من يشتغل صناع الفيلم داخل بيئة تخلي حدود شنو ممكن يقول وشنو ممكن يصور؟ لأن الرقابة ما تكون بالشكل نفسه بكل مكان. إيران، عندما تصبح القيود جزء من لغة الفيلم. السينما الإيرانية قدمت للعالم عدد كبير من المخرجين والأفلام المهمة، لكن صانع الفيلم يعمل ضمن مجموعة من القيود المتعلقة بالموضوعات السياسية والاجتماعية والدينية، طريقة تصوير المرأة وشنو ممكن يعرض على الشاشة. والفكرة هنا أنه الرقابة ما تأثر فقط على حوار الفيلم، لكن تأثر على طريقة صناعة الفيلم نفسه. ممكن ناخذ مثال فيلم The Circle، الدائرة، اللي صدر عام 2000 للمخرج جعفر بناهي. الفيلم تناول حياة مجموعة من النساء، قدم صورة عن القيود اللي تواجهها المرأة بالمجتمع الإيراني، واجه مشكلات مع الرقابة، وبعد إنجازه منع من العرض بإيران بالوقت اللي وصل به إلى مهرجان البندقية وفاز بالأسد الذهبي عام 2000. والأهم بالنسبة إنه مو جائزة، لكن الطريقة اللي يتعامل الفيلم بيها مع القيود. بناهي ما وقف قدام الكاميرا وقال هذا النظام يمنع المرأة من كذا وكذا، بدل ذلك خلانا نعيش هاي القيود من خلال حياة يومية للشخصيات، الشارع، المؤسسات، العلاقات، الخوف والأبواب اللي أحياناً تكون مغلقة بوجه الشخصيات وحدة بعد الثانية، وحول القيود نفسها إلى جزء من اللغة السينمائية. فالمخرج من ما يقدر يقول اللي يريده بشكل مباشر يخلي المشاهد يكتشفه بنفسه، وهاي واحدة من أكثر الطرق ذكاء بالتعامل مع الرقابة.

الصين، عندما تلتقي الرقابة بالسياسة والتاريخ. الرقابة الصينية ارتبطت بصورة أكبر بالموضوعات السياسية والتاريخية الحساسة، بس الصين عندها عامل إضافي مهم جداً وهو السوق، لأن السوق الصيني يعتبر واحد من أكبر الأسواق السينمائية بالعالم. الفيلم ممكن يكون ناجح عالمياً ومهم جداً من الناحية الفنية، لكن هذا ما يعني بالضرورة أنه ممكن عرضه داخل البلد. واحد من أشهر الأمثلة هو فيلم وداعاً يا محظيتي 1993، اللي امتد عبر عقود من التاريخ الصيني وتناول حياة اثنين من فنانين أوبرا بكين وعلاقتهم الشخصية والفنية بالوقت اللي كانت تمر به الدولة بتحولات سياسية قاسية وصولاً إلى الثورة الثقافية. لكن الفيلم تضمن موضوعات حساسة بالنسبة للرقابة الصينية، مثل المثلية الجنسية والانتحار وطريقة تصوير الثورة الثقافية. واجه الفيلم قيود على العرض وخضع للمراجعة والتعديل، والمفارقة أنه الفيلم قدر يحصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان عام 1993. العالم يحتفي بالفيلم لكن بلده يخلي قيود على عرضه. هنا سؤال يطرح نفسه، هل ممكن للنجاح العالمي يمنح الفيلم قوة بمواجهة الرقابة المحلية؟ أحيانا نعم، اهتمام الإعلامي العالمي، شهرة المخرج، كلها ممكن تخلي منع الفيلم أكثر صعوبة، لكن مو معناها الرقابة تختفي. العالم العربي، عندما تتقاطع السياسة والدين والمجتمع. بالعالم العربي المشهد أكثر تعقيد، لأن ما نقدر نحكي عن رقابة عربية وحدة. كل دولة عندها قوانين وتجربتها الخاصة، لكن بصورة عامة ممكن تتداخل بالرقابة عدة عوامل. بالإضافة إلى السياسة والدين والقيم الاجتماعية، ممكن نضيف الصورة اللي تريد دولة تقدمها عن نفسها، بما أنه يوجد عدة دول عربية مختلفة بتوجهاتها السياسية، فتوجد ضوابط إضافية بالإضافة إلى الضوابط العامة اللي ذكرناها. ولذلك ممكن فيلم يواجه مشكلة على الرغم من أنه ما ينتقد الحكومة بشكل مباشر، لكن يتناول موضوع حساس ديني أو اجتماعي. واحد من أهم الأمثلة عندنا هو فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد. بما أنه تم تناول الفيلم بالتفصيل بالحلقة التاسعة من برنامجنا سينما تايم، ما راح نعيد قصة تفاصيل المنع. اختيار فيلم الرسالة لأنه أوضح مثال ممكن يلخص للمستمع أثر الرقابة بالصناعة السينمائية لعدة أسباب. بسبب شهرة الفيلم أولاً، ثانياً بسبب محتواه كأهم عمل سينمائي عالمي لواحد من أكثر أحداث التاريخ أهمية، ثالثاً حتى نكسر الصورة النمطية بأن الرقابة متعلقة بالمواضيع الإباحية والصور المخلة بالآداب العامة، رابعاً بإشارة مهمة شلون القوانين تتغير مرور الوقت، وشلون رفع الحظر تم عن الفيلم بعد حوالي 4 عقود، واعترفت الدول المقاطعة للفيلم بأهمية هذا العمل السينمائي العظيم. خامساً شلون تكون حدود الرقابة، غالباً بعض الدول قاطع العمل وحارب مسيرة إنتاجه، البعض اتخذ موقف الحياد لا مع ولا ضد، وكفئة ثالثة قليلة دعمت الفيلم وساعدت بإنتاجه، على الرغم من أنه كل الدول المذكورة تعتنق نفس الدين وتشارك المعايير والقيم الأخلاقية نفسها.

عندما يواجه الفيلم الرقابة ماذا يفعل المخرج؟ عند هاي النماذج الثلاثة اللي ذكرناها نلاحظ شيء مهم. المخرج أمام الرقابة عنده أكثر من خيار، وأحياناً يكون الإبداع الحقيقي باختيار الطريقة اللي يواجه بيها هاي القيود. أولاً من خلال الرمز والاستعارة، بدل أن يقول المخرج الفكرة بشكل مباشر يخلي الرسالة موجودة خلف قصة أو شخصية أو موقف. الفيلم يتحدث عن موضوع معين لكن المشاهد يفهم رسالة ثانية، وهنا يصير الرمز وسيلة للتعبير من يكون الكلام المباشر خطر. ثانياً الإيحاء بدل التصريح، وهاي طريقة مو جديدة بالسينما، وهنا ممكن تصير الرقابة نفسها تحدي، إذا منعتني من الكلام سأجعلك ترى. ثالثاً تغيير السيناريو، أحياناً المخرج يلتف على الرقابة باللغة السينمائية فيضطر التغيير السيناريو نفسه حتى يحصل الفيلم تصريح العرض. رابعاً الرقابة الذاتية وتكلمنا عنها بالمحور السابق بالتفصيل. خامساً تصوير الفيلم خارج البلد، أحياناً يضطر المخرج إلى إنتاج الفيلم خارج حدود بلده من يكون العمل بالداخل مستحيل، وهنا يكون الانتقال مو مجرد قرار إنتاجي لكن وسيلة للهروب من القيود. سادساً الإنتاج المشترك، أحياناً يكون الحل هو الشراكة مع منتجين من دول ثانية، وجود تمويل أجنبي أو شركة إنتاج خارجية، مهرجان دولي ممكن يمنح الفيلم فرصة أكبر للإنتاج والوصول إلى جمهور أوسع حتى لو كانت فرصة عرضه المحلية محدودة. وهاي ميزة السينما كونها شيء عابر للحدود، إذا تم إغلاق أحد الأبواب بوجهها ممكن تنفتح أبواب ثانية. وأحياناً يختار المخرج طريق المواجهة، يعرف أنه الفيلم ممكن يمنع ويعرف أنه أكو حظر، مع ذلك يقرر يصنع ويعرض الفيلم، وهنا تصير صناعة الفيلم نفسها موقف فني وسياسي، ويكون الوصول للمهرجانات الدولية والحصول على الجوائز أو الحصول على الإشادة بهذا الفيلم خارج البلد وسيلة لرفع الأصوات المعارضة والتنديد بسياسات الأنظمة القمعية وكبتها الحريات صناع السينما. قبل لا نختم هذا المحور نحاول نجاوب على السؤال، هل الرقابة تقتل الإبداع؟ الجواب مو بسيط، لأن شفنا أفلام منعت وأفلام تم تعديلها وأفلام تحايلت على القوانين وأفلام وصلت للعالم رغم أنه ما قدرت توصل لجمهورها ببلدها. بعض المخرجين بسبب القيود طوروا لغة أكثر اعتماد على الرموز والإيحاء والاستعارة، لكن هذا مو معناه أن الرقابة شيء جيد أنه تجبر الفنان حتى يكون أكثر إبداع. يعني أكو فرق بين يختار الفنان استخدام الرمز لأنه يحب هاي اللغة، وبين أن يستخدمه لأنه ممنوع أن يعبر عن رأيه بشكل مباشر. الإبداع ما يحتاج رقباء حتى يظهر، الإبداع الحقيقي يقدر أحياناً يشق طريقة رغم وجود الرقيب، وهذا هو الشيء المثير بعالم السينما. كل ما حاولت جهات تخلي حدود للتعبير يحاول السينمائيون يلقون طرق أخرى لإيصال رسالتهم.

هسه وصلنا للمحور الثالث والأخير من حلقة اليوم، واللي راح نتناول به الفيلم المختار، وراح يكون تطبيق عملي للمواضيع اللي تم تناولها بالمحاور السابقة.

فيلم حياة الآخرين هو فيلم ألماني صدر عام 2006، الدور أحداثه بألمانيا الشرقية عام 1984، وبظل نظام سياسي كان عنده مراقبة المواطنين ضمن أدوات الأساسية للحفاظ على النظام والسلطة. الفيلم حصد إعجاب جماهيري ونقدي واسع ونال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2007، بالإضافة إلى عدد من الجوائز والترشيحات الدولية. أهميته تجي من الطريقة اللي حول بيها موضوع سياسي إلى تجربة إنسانية شديدة القرب من المشاهد. ألمانيا الشرقية والاشتازي. قبل الدخول بأحداث الفيلم نحتاج نعرف البيئة اللي تدور بيها أحداث القصة. ألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية تأسست عام 49 بالجزء الشرقي من البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت دولة اشتراكية ضمن المعسكر السوفيتي يحكمها حزب الوحدة الاشتراكي الألماني، وبمجتمعها كانت الدولة حاضرة بقوة بالحياة السياسية والإعلامية والاجتماعية مثل ما هو حال كل الأنظمة الشمولية بالعالم. ومالشتازي فهو الاسم المختصر لوزارة أمن الدولة، الجهاز الأمني والاستخباراتي بألمانيا الشرقية. ما كانت مهمته تقتصر على مواجهة التجسس الخارجي، لكن يراقب المواطنين أيضاً، خصوصاً من يشتبه بمعارضتهم للنظام. الجهاز كان يعتمد على المراقبة المباشرة والتنصت ومتابعة الاتصالات، بالإضافة إلى شبكة واسعة من العيون والمخبرين. وهنا يصير مفهوم المراقبة بالفيلم أكثر من مجرد أداة أمنية، لكن جزء من الحياة اليومية للنظام.

قصة الفيلم. يتولى ضابط ويسلر مهمة مراقبة الكاتب المسرحي جورج ديغمان وشريكته الممثلة كريستا ماريا. يتم زرع أجهزة تنصت بشقتهم، ويبدأ ويسلر بالاستماع إلى أحاديثهم وتسجيل تفاصيل حياتهم الخاصة. بالبداية ظاهر العملية كأنه مهمة أمنية روتينية، مراقبة، تسجيل، كتابة تقارير، انتظار أي معلومة يمكن تثبت وجود نشاط معادي للدولة. كاميرا الفيلم ما كانت تكتفي بعرض الأشخاص اللي يتم مراقبتهم، لكن خلت المشاهد يراقب أيضا الشخص المراقب القائم على عملية التجسس. فالمشاهد يشوف حياتهم من خلال الأجهزة والمتحسسات المزروعة داخل الشقة، تسمع أحاديثهم الخاصة، وتشوف شلون ممكن مجرد وجود جهاز بسيط مخفي بالجدران يحول البيت من مكان للخصوصية إلى مساحة مكشوفة للمراقبة المستمرة. ومنها يبدي الفيلم ببناء توتر الحقيقي، مو من خلال مطاردات لو مواجهات تقليدية، لكن من خلال الاستماع فقط. عندما تصبح المراقبة وظيفة، الفكرة اللي يقدمها الفيلم إنه المراقبة هي مو تصرف استثنائي بأحداث الفيلم يقوم به شخص بظروف خاصة، لكن المراقبة هي وظيفة دائمة على طول خط الأحداث. أجهزة تنصت، تعليمات، ساعات عمل، أوقات دخول وخروج، تقارير تكتب أثناء وبعد عمليات التنصت. البطل يقضي ساعات طويلة أمام أجهزة التنصت، يستمع لتفاصيل حياة أشخاص ما يعرفهم، وينقل أحاديثهم ومشاعرهم وعلاقاتهم إلى معلومات تدون كتقارير أمنية لأجهزة الدولة. وهنا يقدم الفيلم صورة شديدة البرودة للبيروقراطية الأمنية، عملية تحويل المشاعر الإنسانية إلى سطور تقرير أمني. الخوف يصير معلومة، والعلاقة العاطفية والحب والمشاعر تصير حروف على الورق يقراها المسؤولين. وهذا اللي يخلي المراقبة الفيلم مخيفة ومزعجة ومقززة بنفس الوقت.

وسلر الإنسان خلف الوظيفة. الفيلم ما قدم وسلر كشخصية نمطية للشر اللي هو الضابط الأمني المسؤول عن مراقبة الكاتب. شخصيته كانت محترف ودقيق وهادئ، يؤمن بالنظام ويؤدي عمله بجدية واحترافية، وهاي نقطة مهمة ببناء الشخصية السينمائية. الفيلم ما اعتمد على شخصية شريرة تصرخ وتهدد وتعذب خلال أداء الوظيفي كضابط أمن، لكن تم تقديم رجل ظاهر عادي لكن يمتلك سلطة كبيرة على حياة الآخرين بحكم موقع الأمني. الفيلم يخلينا ويا هاي الشخصية نراقب أدائها الوظيفي من البداية ونلاحظ التدرج شلون بدأ من خلال دخوله تفاصيل حياة الآخرين أثناء عملية التجسس. وهنا تكمن قوة الأداء اللي قدم البطل، لأن كثير من مشاعره ما كان يقولها ولا تظهر بالكلام، لكن يظهرها من خلال صمته ونظراته وطريقة استماعه وتفاعله مع المواقف. لذلك كان الصمت جزء أساسي بناء شخصية البطل. الفن والموسيقى في مواجهة أجهزة السلطة. بالمقابل صنع الفيلم عالم مختلف تماماً أمام عالم المراقبة وأجهزة الدولة الأمنية العنيفة والقاسية. كمسرح وكتابة وموسيقى، دغماً فنان وكاتب مسرحي يعيش داخل نظام يراقب الثقافة مثل ما يراقب السياسة. لذلك

مسرحية، ومنها تبرز أهمية الثقافة كونها أكثر من مجرد ترف، هي مساحة يحتفظ بيها الإنسان بجزء من ذاته. السيطرة على الإنسان ممكن تمتد لأفعاله وكلامه من خلال سياسة الأنظمة القمعية، لكن ما تقدر السيطرة على عالمه الداخلي ومشاعره وحاسيسه. اللغة السينمائية، شلون خلانا الفيلم جزء من عملية المراقبة؟ جمال فيلم The Lives of Others هو المخرج ما اكتفى بإيصال رسالة إلى المشاهد عن عملية المراقبة، لكن خلى المشاهد يمارسها بنفسه، يسمع صوت من خلال أجهزة التنصت، ينتظر شنو راح يصير من خلال الصوت الواصل من هاي الأجهزة، وقع الأقدام، الخطوات، الطرق، الحركة اللي تكون بالشقة، فكأنه المشاهد عاش دور المراقب أو الجاسوس بشكل كامل. تم وضع الكاميرا بزوايا تشعر المشاهد بدور الرقابة خلف الأبواب، بالممرات، داخل الغرف، قرب أجهزة التنصت وتحسسات الصوت من تستلم إشارات معينة مثل الضوضاء، القرقعة، وهذا يخلق شعور غريب عند المشاهد. من جهة المشاهد يريد يشوف شنو راح يصير، ومن جهة ثانية يدرك أنه هاي المعرفة نفسها جاية من انتهاك خصوصية هؤلاء الأشخاص، أشخاص عايشين ببيتهم، يظنون نفسهم يتمتعون بالخصوصية، يعيشون حياتهم الطبيعية بدون أن يخطر على بالهم أنهم مكشوفين تماماً أمام أجهزة الأمن. وهنا يستخدم الفيلم الصمت والفراغ واللقطات الطويلة بطريقة ذكية.

أرشيف الإشتازي عندما تصبح الذاكرة شاهد على التاريخ. من المشاهد اللي لفتت نظري بالفيلم هي النهايات اللي كانت ترتبط بأرشيف وزارة أمن الدولة السابقة بعد انهيار المعسكر السوفيتي. تم حفظ الوثائق والملفات اللي تركها جهاز الإشتازي بعد سقوط ألمانيا الشرقية. وهنا نشوف فكرة تتجاوز الفيلم نفسه، شنو تسوي الشعوب بأرشيف نظام كان مظلم وظالم بعد انتهائه أو سقوطه؟ ممكن تتخلص من هذه الملفات كطريقة للتخلص من الماضي، أو تضيع مثل ما صار عندنا أغلب الملفات. الأجهزة الأمنية ما تم السيطرة عليها بطريقة منظمة حتى تكون مرجع للوصول إليها والاستفادة. فمهما نختلف مع النظام السياسي ومهما كانت سياسته مظلمة، يبقى تاريخه جزء من تاريخ البلد، والحفاظ على أرشيف المراحل الماضية ما يعني تمجيد للنظام أو تبرير الأفعال، لكن هو حفاظ على الذاكرة الجمعية ووثيقة مهمة للأجيال القادمة. لذلك فأرشفت تاريخ الأنظمة السابقة مهما كانت مراحلها سوداوية وقاسية، فهو مو دفاع عن الماضي لكن دفاع عن حق المستقبل بمعرفة الماضي. عندما تعبر السينما حدود الفيلم، لأن فيلم حياة الآخرين فيلم مميز ويحمل رسالة صادقة وناجح بكل أبعاده، فتأثيره تجاوز حدود قاعات السينما. في تقرير الصحيفة الجارديان تم نشره عام 2014، وقع 43 من قدامى أفراد الاحتياط بالوحدة الإسرائيلية المرقمة 8200 رسالة يعلنون بها رفضهم الاستمرار بعمليات تجسس تتعلق بالأراضي الفلسطينية، وانتقدوا جمع المعلومات على نطاق واسع عن الفلسطينيين من ضمنهم أشخاص ما لهم أي علاقة بالأنشطة العسكرية. وهاي المعلومة تبين لنا أهمية وقوة وظيفة السينما، إنه خلت الإنسان يشوف نفسه على الشاشة من خلال أداء وظيفته، على الرغم من أنه ما كان هو المقصود شخصياً ولا دولته المقصودة. لكن هاي قصص الإنسانية وقصص التاريخ تعيد نفسها كل مكان وكل زمان حتى تكون عبرة لمن يعتبر. لذلك توضح الغاية من مشاهدة ومتابعة والاهتمام بالأفلام العظيمة اللي وراها رسائل إنسانية ممكن تخدم البشر على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم ودولهم. الفيلم ما بقى مجرد قصة عن ألمانيا الشرقية، لكن تحول إلى مرآة ممكن أي مشاهد بأي نظام ممكن المشاهد يشوف بيها أداء الأنظمة القمعية، من تخلي مراقبة الآخرين أمر طبيعي وتنتهك حرياتهم وخصوصياتهم كوسيلة لتعزيز أمن وقوة النظام.

ماذا أراد الفيلم أن يقول؟ فيلم The Lives of Others هو فيلم عن السلطة من تدخل الحياة الخاصة للإنسان، والمراقبة من تتحول من إجراء أمني إلى وظيفة يومية. الفيلم يخلينا أمام عالمياً متناقضين، عالم الملفات والتقارير وأجهزة التنصت، وعالم المسرح والموسيقى والكتب والمشاعر الإنسانية. الفيلم ما قدم محاضرة عن الحرية، لكن خلانا نشعر بقيمتها من خلال غيابها، وتحولت قصة الفيلم من قصة عن جهاز يراقب الناس إلى قصة عن الإنسان من يكتشف قيمة حياته. من أبشع الأمور اللي ممكن يسويها الإنسان الأخي الإنسان أنه يتسلل إلى خصوصيته من دون علمه، يفتش بحياته، يراقب أحاديثه، يقرأ رسائله، يتنصت على أقواله، والطرف الآخر يحكي ويكتب ويتواصل ويظن نفسه بمساحة آمنة. يمكن البعض يعتبرها مجرد فضول أو وسيلة لمعرفة الحقيقة، لكن جوهر هذا العمل هو اعتداء على مساحة شديدة الحساسية من حياة الإنسان، مساحة ما يملك أحد حق دخولها من دون إذنه. الخصوصية مو مجرد أسرار نخفيها عن الآخرين، لكن هي جزء من كرامتنا الإنسانية. لكل شخص عالم الخاص، أفكاره، مخاوفه، علاقاته، أحاديثه اللي يختار بنفسه ويا من يشاركها. من تنتهك هاي المساحة من خلف ظهره ينتزع منه شيء أساسي اللي هو شعوره بالأمان، والأكثر بشاعة من يتحول التجسس إلى سلوك طبيعي، ويصير الإنسان معتاد أنه يراقب الآخرين وكأنه يملك حق أصيل بمعرفة كل شيء عنهم، مهما حاول التخفيف من بشاعة هذا الفعل ويخليه لحجج حتى يعتبره أمر مبرر. انتهاك خصوصية الإنسان فعل شنيع ومقزز، ولأنه يكشف الأمور المخفية للشخص المعين، لا، لكن لأنه يهدم الثقة بين البشر. من يعرف الإنسان أنه مراقب، تليفونه ممكن يتفتش، كلماته ممكن تسجل من دون علمه، فيصير سلوكه يبدي بالتصرف كعدو دائم حضور بساحة الخصم. في الختام، ممكن يعتقد البعض أنه فيلم حياة الآخرين هو عن حياة كاتب مسرحي يعيش بنظام قمعي ويحاول النجاة بنفسه وعائلته من مخالب السلطة، وشلون ممكن تكون حياته قبل وبعد سقوط النظام. لكن الحقيقة كل هذا هو كان المشهد الخلفي للفيلم. البطل هو ضابط الأمن وسلر، والمشاهد بالحقيقة كان يراقب انتقال البطل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. الصراحة تعمدت أتجنب أذكر هاي التفصيلة خلال مراجعة الفيلم حتى أتركها لمتعة المشاهد بنفسه. الإنسان اللي يعيش حياة خاوية من المشاعر الإنسانية وأجواء العائلة الحميمة مو معناها فقد إنسانيته تماما، تبقى المشاعر مكبوتة بزاوية معينة من العقل الباطن، لكن مجرد استماعه ومشاهدته القصة حب وراها أشرار من أزلام النظام نفسه يحاولون يدمروها خدمة لمصالحهم ورغباتهم الشخصية راح تتغير المعادلة بالكامل. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مستمعين الأعزاء، الواحد من أجمل نتاجات السينما العالمية.

0: وبذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كنت معكم أحمد الزبيدي برفقة الزميل المبدع مصطفى نزار، الزملاء علي وحسين عبد الباقي في الإشراف والمتابعة. شاكرا حسن إصغائكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، فحتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

علي الوردي، رحلة الهرب من العطارة إلى علوم الناس، شيء من السيرة. ولد علي حسين الورد عام 1913 أيام الحكم العثماني وعلى مشارف اندلاع الحرب العالمية الثانية التي قسمت العراق بنظره إلى نصفين، ما قبل وما بعد. ينتمي الوردي إلى عائلة اشتغلت سابقاً بتقطير ماء الورد، فأحد أجداده يلقب بأبي الورد، وبفضل العلامة مصطفى جواد نحت له لقب الوردي الذي لازمه طيلة حياته. اشتغل مع والده في دكان الصياغة، ثم مع رجل عطار، وأخيراً اشتغل وحده مالكاً دكانه الخاص، كل ذلك بعد أن أخرجه والده من المدرسة لكونها في نظره غير ذات نفع لابنه، حتى فاته الأوان وما من سبيل أمامه غير الدراسة المسائية. ورغم اضطراره للعمل في السوق وكراهيته إياه بشدة، فهو قد خرج بتجربة كثيفة عن الحياة الاجتماعية جعلته ينعطف بقوة في تفكيره مغيراً السائد الأكاديمي. في الدراسة المسائية عالم فيها من علات تضاف لعلات الدراسة الصباحية الحكومية، خرج علي الوردي بصفته الأفضل بين أقرانه. دخل المتوسط عام 1932 وتخرج منها عام 1935، وبعدها بعام حصل على شهادة البكالوريا بصفته الأول على العراق، فابتعث من قبل الحكومة الملكية إلى الجامعة الأمريكية بلبنان لينال شهادة البكالوريوس بدرجة الشرف عام 1943. عاد إلى العراق واشتغل في التعليم 3 سنوات، ثم ابتعث بعدها إلى جامعة تكساس في أمريكا لينال شهادة ماجستير علم الاجتماع رسالته سوسيولوجيا الإسلام، وبعدها بعامين أي عام 1950 نال الدكتوراه بدرجة الشرف من الجامعة نفسها عن أطروحته نظرية المعرفة عند ابن خلدون. رجع للعراق بعدها مباشرة وأسس قسم علم الاجتماع في جامعة بغداد، وكان رائد هذا الفعل عربياً وعراقياً.

عام 1969 أحال نفسه على التقاعد، وكان أول من ينال درجة أستاذ متمرس، فبقي يوجه طلابه في بحوثهم وتفرغ لبحوثه هو وكتاباته. وهو قد اعتزل نشر الكتب مرتين، الأولى لمدة 4 سنوات بدءا من ثورة 14 من تموز عام 1958 حتى عام 1962 الذي نشر فيه كتابه منطق ابن خلدون، وثني بداية من الثمانينات حتى رحيله عام 1995 يوم 13 من تموز. يتكلم البعض عن اعتزاله الكتابة، بينما كل القرائن تشير إلى اعتزاله النشر وليس الكتابة. فهناك الكثير من الشواهد التي يذكرها أصدقائه مثل سلام الشماع وحسين الهنداوي، تقول إنه كتب كتبا بعض منها نشر لكن كثيرا منها ضاع، وهي خسارة كبيرة سيما أن عناوينها مغرية من قبيل الجزء 7 و8 و9 من كتابه لمحات اجتماعية، وكذلك تاريخ الصراع الطائفي في الإسلام ومنشأ الحركات الاجتماعية في الإسلام ونشأة الوعي السياسي في العراق الحديث. أصيب الوردي بداء في العين مرتين، طاب من الأول الذي أصيب به في طفولته بينما فقد نظر إحدى عينيه في الثاني، والذي أصيب به في كهولته، وهذا سبب استخدامه لنظارات ذات لون غامق. ابتدأ الكتابة في الصحافة منذ عام 1945 ليستمر بها حتى عام 1995. جمعت كل مقالاته في كتاب كبير بعنوان نقاط على الحروف. أسلوبه في التأليف سهل وموجز، فكيف بأسلوبه بالصحافة؟ دخل الدكتور علي الوردي أولى معاركه الفكرية عام 1954 عندما نشر كتابه وعاظ السلاطين، وكان قد سبقه كتيب قصير من محاضرتين ألقاهما في ندوة وكان بعنوان شخصية الفرد العراقي. حاول في هذا الكتاب أن يشخص ظاهرة الإزدواجية عند عامة الناس، والتي هي صيغة توفيق بين الضمير المثقل بالمواعظ الهادفة لحياة مثالية ملائكية وبين طبيعة الإنسان المعاكسة لتلك المثالية الملائكية.

انطلق الوردي من ثنائية البنية النفسية عند الإنسان، حيث العقل الظاهر الواعي والعقل الباطن اللاواعي. وبينما الأول يراقب ويحاسب ويمنع، فإن الثاني ينجرف في الرغبات ويحاول إشباعها بأية طريقة حتى لو كانت ملتوية. كانت هذه من أفكار سيغموند فرويد، عالم النفس النمساوي. يعتقد العلامة أن الواعظين يخدمون السلاطين بالوقت الذي يسلكون طريق إصلاح المجتمع، لأنهم يتغافلون عن العلة الحقيقية لمشاكل المجتمع بينما يضعونها في أخلاقهم، وهم بهذا الحال كما يرى يحاولون إصلاح الإنسان بالكلام لا العمل. وبالتالي لا يشعر السلاطين بالمسؤولية عن وضعهم المزري، لكون هذا الوضع عقاباً من الله على الأخلاق السيئة لعامة الناس. يعتقد الوردي أن جميع الناس يحبون المال والجنس والمكانة الاجتماعية، لكن بينما يستطيع المترفون إيهام الناس بالعكس، فإن عامة الناس من السوقة والبسطاء يظهرون ذلك علناً ويحصلون على مذمة الوعاظ ويفلت منها السلاطين والأغنياء. ولعل هذا الإيهام، يقول الوردي، وسيلة لحماية السلاطين أنفسهم من حسد غيرهم. فالوعظ بنظره نشأ في أحضان السلاطين واستمر ليومنا هذا، حيث سلك المفكرون المسلك الوعظي نفسه، يطلبون المستحيل من عامة الناس لينعم نخبتهم. اهتم الوردي بسلوك الإنسان، وكان مجال اشتغاله هو علم النفس الاجتماعي الذي يعنى بالعلاقة بين الفرد والمجتمع، إذ يرى ضمير الإنسان كائناً اجتماعياً ولا علاقة له بالفطرة حسب الرواية الوعظية. ليس ضمير الإنسان هبة إلهية تعطى جاهزة، بل هو متأثر بالمجتمع ويتغير مع تغير المجتمعات. وأسوأ حالة يواجهها الإنسان هي عندما يعيش في مجتمع قيمه العليا معاكسة لطبيعة الفرد. سيكون هنا مزدوج الشخصية، يفعل فعلين متعاكسين دون أن يدري، وذلك لكي يرضي الشخصيتين فيه: الشخصية التي يريدها ضميره المتأثر بالوعاظ، والشخصية التي يريدها هو. الجدل وطبيعة العقل. مثلما أن الوعظ يعاكس طبيعة الإنسان على المستوى السلوكي، فإن الجدل يعاكس طبيعة الإنسان على المستوى المعرفي. دراسة هذه النقطة تنتمي لعلم اجتماع المعرفة، وهو عنوان كتابه الذي يمثل أطروحة الدكتوراه حول ابن خلدون بحسب إحدى الترجمات.

نشر الوردي عام 54 و900 و1000 كتاب مهزلة العقل البشري كرد متنوع على سيل الكتابات الجارف الذي أتى ضد كتابه وعاظ السلاطين. حاول فيه أن يوسع من مدى المعركة النقدية فزاد النار زيتا. رأى إن المشكلة بالدرجة الأولى تكمن في العقل المغرور بنفسه والمكتفي ببديهياته وأقيسته المنطقية، وإنه بذلك يحرج نفسه. الإحراج هنا يشبه إحراج التناقض عند الوعاظ، حيث في العقل الجدلي يحدث ألا يعترف العقل بنسبيته التاريخية فيقول حقائق مطلقة سرعان ما يتبين أمر نسبيتها، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع نظرية الأثير في علم الفلك عند القدماء، حيث استبدلت بالجاذبية، والأخيرة استبدلت بنظرية الزمكان الإنشتاينية. يرى الوردي إن الصراع بين المذاهب في التاريخ

0: التاريخ الإسلامي يرجع للعقل الجدلي، حيث كل طرف لا يريد أن يرى من الحقيقة سوى جهته الخاصة. معروف أن كارل مانهايم عالم الاجتماع المجري طرح فكرة نسبية المعرفة من زاوية اجتماعية، ومثل لها بمثاله الشهير الهرم الذي له عدة وجوه، فلا يرى الناظر منه سوى جهته بينما ينكر على الآخر جهته الخاصة. يطرح الوردي أمثلة عدة، منها أن من يقتصر على الجانب الجميل في صحابة النبي سينكر كل ما هو عكس ذلك عنهم، ومن يقتصر على الجانب السيء من أعدائهم سينكر ما هو عكسه عنهم. هذا نوع من التمركز عند جهة دون الأخريات، وبالتالي من شأن هذا أن يجعل نتائج كل نقاش محسومة مقدما بين الأطراف. عقل الإنسان قاعدته التعصب للحياد، فالأخير حالة استثنائية بعكس المدعى السائد، بل العقل عند الإنسان موجود لأجل جلب منافع الإنسان لا لكشف الحقائق. وهذه فكرة أخذها الوردي من رائد البراغماتية ويليام جيمس، فيما يستهدف الجدل الحقيقة المطلقة، لكننا لا نجد منه غير الحقيقة النسبية. لا تخضع الحقائق لمنطق الجدل المنحاز لمواقف مسبقة بذهن معتنقها. من يريد كشف الحقائق عليه الاعتراف بالنسبية، فيستعمل أداة العلم الحديث، والذي يكشف بدوره عن حقائق نسبية لكنها بطبيعة الحال أصح من حقائق الجدل وأنفع منه بكثير.
1: العصبية والدولة. رغم اعتماد الوردي على المنهج العلمي ذي الطابع الاستقرائي المناقض للمنطق الفلسفي ذي الطابع الاستنباطي، فإنه لم يقلد بذلك كل ما تقوله دوائر علم الاجتماع الغربية، فهو كان مرناً. فمن جهة اعتمد على معطيات الحضارة الغربية عندما أسست علم الاجتماع، ومن جهة أخرى حاول احترام الواقع العربي وامتنع أن يجعله مجرد موضوع تفسر عليه نظريات لا تناسبه، فهو قد دعا لتأسيس علم اجتماع عربي وعلم اجتماع عراقي، وقد أسيء فهم دعوته هذه على أنها نوع من التعصب للشرق ضد الغرب، أي أنها تشبه مقولة أسلمة المعرفة، حيث للإسلام مثلاً علم نفسه واجتماعه وفلسفته الخاصة به، لكن مقصد الوردي كان أبعد من ذلك. كان الوردي قد انطلق من ثنائية الممارسة والتطبيق، حيث التطبيق يحاول أن يكيف الموضوع لصالح النظرية، فلا يريد أن يعدل في النظرية شيئاً، إنها مقدسة ومطلقة، وعلى الواقع أن يكون خاضعاً لها، سواء كان واقعاً شرقياً أم غربياً، بينما الممارسة تكيف النظرية لصالح الموضوع، أي أن كل عملية فكرية إبداعية هي بالضرورة قد أبدعت نظرية جديدة أو عدلت نظرية سابقة. لم يكن معقولاً بالنسبة للوردي أن يفهم المجتمع العراقي بالنظريات التي وضعت لمجتمعات أوروبية نفسها، فأراد فتح باب لتراكم معرفة حول المجتمع العراقي تنتمي لعلم الاجتماع، لكن بنظريات تناسب هذا الواقع. يعتقد الوردي أن عبد الرحمن بن خلدون قد سبق أوغست كونت بعدة قرون في تأسيسه لعلم الاجتماع، لكن ابن خلدون قد سبق زمانه، إذ لم يكن موجوداً في مناخ اجتماعي يشعر بالحاجة للتفكير الاجتماعي، بينما توفر ذلك لكونت في القرن 18 وأصبح صاحب التأسيس الرسمي لهذا العلم، أي علم الاجتماع. وعندما أراد الوردي الانطلاق من فهم المجتمع العراقي من داخله، وجد منهجية مقدمة ابن خلدون أكثر قرباً لفهم المجتمع العراقي من النظريات الأخرى.
0: يختلف الوردي مع طه حسين الذي اعتقد أن العصبية محور كتاب مقدمة ابن خلدون، ويختلف كذلك مع ساطع الحصري الذي يرى محورها الدولة لا العصبية. إذن ما هو محور المقدمة؟

لتأتي عصبيات قبلية أخرى تتغلب عليهم ويجري على هؤلاء نفس ما جرى على أولئك. ينطلق ابن خلدون من مسألة أن البدو يعتمدون على القوة والغلبة، فهم متوحشون وشرسون، بينما أهل المدن ليسوا كذلك، وطالما يقعون فريسة البدو. يعتقد الوردي أن العراق منذ ولاية مدحت باشا على العراق عام 1869 دخل مرحلة الحداثة، لكن بوتيرة بطيئة جدا. ومنذ الحرب العالمية الأولى عام 1914 فإن الوتيرة تسارعت بشكل مهول، وهذا من شأنه أن يجعل التحديث غير متكافئ، تتطور أشياء دون أشياء أخرى، أي أن التحديث والتطور لا يجري على جميع مفاصل المجتمع مهما اتسعت دائرته واشتدت وتيرته. هذا اللاتكافؤ من شأنه أن يكون سبب التناشز الاجتماعي وكذلك الازدواج، حيث يكون مظهر الناس حضاريا لكن عمقهم وباطنهم بدوي، مثل أن يحب العراقي على طريقة روميو وجولييت لكنه يتزوج على الطريقة التقليدية. فالإنسان وفي لعادته الاجتماعية التي نشأ عليها أكثر من وفائه لما يتعلمه بالتلقين والفرض، وإنه يحتاج لوقت طويل حتى يتخلص من العادات القارة بداخله.

0: لكن الوردي خلط بين العصبية الخلدونية وبين البداوة العراقية، وكذلك بين الحضارة التي قصدها ابن خلدون والحضارة الحديثة. فالعصبية عند ابن خلدون سبب الحضارة، لكن حضارة اليوم لا تقوم على العصبية. العصبية المقصودة عند ابن خلدون كما هو واضح هي عصبية قبلية تصارع أهل المدن الحضرية لتتغلب عليهم فتنشئ دولة سرعان ما تذوي لاحقاً. بينما الحال هذه، فما هو وجه الربط بين نشوء الحضارة القديمة ونشوء الحضارة الحديثة التي استمرت بالتصاعد دون هبوط؟ أليس هنالك قطيعة لا تسمح بهذا التشابه المختلق؟ ثم كيف تكون الازدواجية نتيجة التسارع بالتحديث الحضاري، وهي في الوقت نفسه نتيجة الوعظ الذي لا علاقة له بالتحديث، علاوة على أنه أقر بوجود ازدواجية في نفسية الفرد الذي عاش في المجتمع القديم، وذلك بفعل التعارض بين قيم الإسلام وقيم البداوة؟ فإذا كانت الازدواجية موجودة قديماً وموجودة حديثاً، فما هي خصوصية وجودها بالمجتمع العراقي بصفتها مظهراً يجعل العراق مختلفاً عن غيره من البلدان؟ وما الفرق الدقيق بين التناشز الاجتماعي والازدواجية في الشخصية عند الوردي؟ طرح الوردي عدة تناشزات، مثل التناشز بين الدراسة والوظيفة، التناشز بين الحب والزواج. هذان النوعان من التناشز لا رابط بينهما، فالأول يعبر عن عدم استيعاب الوظائف الحكومية للكمية المهولة للخريجين، بينما الثاني يعبر عن كون الشخص العراقي تعيش بداخله قيمتان متعارضتان، وعلى أساسهما يسلك بشكلين مختلفين باستمرار.
1: منهج الوردي. انطلق الوردي أولاً من علم النفس الاجتماعي اعتماداً على طروحات فرويد في التحليل النفسي، وثانياً انطلق من علم الاجتماع على أساس الأول. تكلم الوردي كثيراً عن طبيعة الإنسان حيث الوعظ والازدواجية، باعتبار الوعظ يستهدف ما يجب أن يكون، بينما طبيعة الإنسان تنتمي لما هو واقع. أما على أساس الثاني أي علم الاجتماع، فقد انطلق من المنهج العلمي الوضعي لكن بروح خلدونية، وارتأى أن المجتمع له طبيعته لكن لا يتحرك على أساس نظريات البرج العاجل الفلسفية، بل على أساس العصبية وما شكل من قوانين واقعية. لكنه كذلك انطلق ثالثا من علم اجتماع المعرفة، حيث استقصى الأسباب الاجتماعية لمعارف الإنسان، بل حاول استقصاء حتى السبب الاجتماعي لنشوء علم الاجتماع نفسه. لم يكن الوردي مؤرخا، بل كان باحثا اجتماعيا يستقصي جذور الظواهر الاجتماعية الحالية. هذا الأمر يعترف به هو نفسه، ومع ذلك فإن تحليلاته الاجتماعية لتاريخ العراق الحديث والذي طرحه في كتابه الضخم لمحات اجتماعية كان مقلا فيها، ولم تكن متناسبة مع ضخامة المادة التاريخية، أي أنه كان ساردا للتاريخ رغم عدم تخصصه فيه وعدم استهدافه له كغاية، أكثر منه محللا اجتماعيا رغم اختصاصه به واستهدافه إياه. ولو قارنا بينه وبين طروحات حنة بطاطو وفالح عبد الجبار لوجدنا عند الأخيرين اتساعا في مساحة في التحليل على حساب التاريخ عندهما، على العكس من الوردي. استعجل الوردي أيضا في التعميم، إذ كانت بعض نتائجه أكبر من المعطيات التي حصل عليها، والمعطيات نفسها منقولة عن ألسن الناس حدثنا وروى لي. يبرر الوردي ذلك بأنه راجع إلى أن المجتمع العراقي ليس ديمقراطيا بحجم المجتمعات الغربية، فلا يمكن لك أن تجلس مع الفرد العراقي بصفتك باحثا ليجيبك بشفافية. تعود الفرد العراقي على الخوف من الباحث الاجتماعي لأنه يعتبره من جلاوزة السلطة، ولا داعي بنظر الوردي الانطلاق من البرج العاجي في تقييم الأدوات الممكنة للبحث في المجتمع.
0: لم يكن الوردي صاحب أيديولوجيا ثورية مثل التي لدى الإيراني علي شريعتي المختص بعلم الاجتماع والآخر. إذا أراد الأخير قراءة الدين بشكل يصلح لأن يغير الوضع بالتمام، كان الوردي أكثر حياداً في رؤيته المنهجية من شريعتي، لكنه لم يتخلص من الأيديولوجيا بالتمام. كانت هنالك أدلجة خفيفة تسكنه وتوجه كثيراً من مجريات بحثه الاجتماعي، حيث روح المصلح الاجتماعي لا تفارقه وهو يبحث عن المشاكل محاولاً معالجتها، لدرجة أنه أسقط شخصيته الإصلاحية على الأنبياء واعتبرهم مصلحين اجتماعيين أكثر منهم دعاة عقائديين، لكن أتباعهم ركزوا على الأمر الثاني لا الأول كما يقول. ربما الفرق بين شريعتي والوردي هو أن الأول ماركسي في منهجه، أما الثاني فهو ضد الماركسية رغم بعض ملامح الاشتراكية عنده، وهي ملامح تنتمي لموجة الواقعية النقدية التي بلغت ذروتها في أربعينات وخمسينات القرن العشرين العراقي. كثيراً ما حاول الوردي الاستنجاد بابن خلدون ليقرر نظريات مختلفة عن الموجودة في الغرب، لكنه لم يفلح بتأسيس شيء من ذلك، بل جن طروحاته مأخوذة من العلماء الغربيين. يمكن أن نعد العلامة الوردي رائداً في فتح المسارات ووضع الملاحظات الذكية التي تفتح الأبواب مشرعة لمن يريد المغامرة، وهو بذلك قد دفع ثمن الريادة الجليلة هذه، إذ هي مغامرة محفوفة حتماً بالأخطاء. لا نعم الريادة ريادته، ولا نعم الأخطاء أخطاء الريادة.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل الحاني احبه لان مفيش لحن شعرت ان انا ما احبوش او ما كانش منسق واكرم.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا تقسيم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوك عن علم وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منا، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. حيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده، لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية. الإنسان إلى قابلية، إذا ما صدر في سلوك عن علم، يعني سلوكه وتطرفاته إذا مو مستندة إلى علم معناه سلوك مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا، بشرته بادية واضحة. هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزال التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب. هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. زين، إذا كان الإنسان إذا مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل أعطاه إياه يكون يشتغل، يعني يشتغل بها، يستعملها، لا يهملها. يعني الان احنا اذا نشوف ان مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدس نظامهم وهو جوعان، هو عريان، هو مثلا ما يستخدم تلك الاموال في راحة نفسه، طبعا النقدة نقول هذا عنده طاقات معطلها، ليش ما يستفيد منها؟ كذلك لما عنده طاقة للمعرفة، ليش ما يستفيد منها الطاقة، طاقة المعرفة؟ اذا الانسان يجب ان يكون سلوكه قادر عن علم، وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا، لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا. أوضح لك شلون. يعني الآن احنا عندنا مثلا العبادات، العبادات التكاليف الشرعية، هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم، اجه صدفة اجه يتوضأ وضوء صحيح، او صدفة مثلا اجى الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم، بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح. ليش؟ لان العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد الى عالم، ما يصير. يعني هو انا لما يكون مو شغلي ما اعرف الدليل لازم ارجع الى من يعرف الدليل، اذا كنت لا اعرف الدليل. يعني حاليا الان عمل الانسان ما لم يستند الى مجتهد يقلده بطبيعة الحال استناد الى المجتهد، يعني استناد الى الدليل العلمي باعتبار المجتهد اوصل الى الدليل العلمي، لان من الطبيعي ليس كل احد يقوى على الاجتهاد. بطبيعة الحال واحد كاسب يصبح من الصبح يروح الى عمله، الناس معظمهم 99% منهم او اكثر من هالرقم، ناس يقول لك انا رجل صاحب شغل او امام موظف او كاتب اروح الى كسبي او الى عملي. طبعا انا ما اقدر اتخصص الى طلب العلم الديني، طلب العلم الديني اذا انا منين اخذه؟ يعني شلون اعرف ان صلاتي صح او خطا؟ كيف اعرف ان صيامي صح او خطا؟ كيف اعرف المساله الشرعيه اللي ابتلي بها؟ الانسان يبتلي بحكم شرعي يريد يعرف حكمه شنو، عنده موضوع من المواضيع يريد يعرف حكم هالموضوع شنو. طبعا يجي الى الاختصاصيين، يجي للعالم ويسترشد العالم، يقول له ما رأيك بهذا؟ شنو رأيك بهذا؟ هذا هذا حلال أو حرام مثلا؟ صح أو مو صح؟ يعطي وجهة نظره. أنا إنما أنبه على هالمعنى أريد ألفت أنظار بعض الناس. أكو بعض الناس قد يتصور أن معنى حلال وحرام مسألة بسيطة. يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام؟ يعني شنو؟ شنو احنا ما عندنا رجال الفيروس، ولا عندنا احنا في نفس الوقت اناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة. مسألة حلال حرام كل واحد يعرفها من القرآن، ولا مو هالشكل؟ انت ما تقدر تعرف القرآن، مو سهلة هو القرآن حتى تجي تعرفه. اذا صار البناء حتى تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء. الان الانسان يحتاج له الى دراسة عشرات السنين، لازم يكون موهوب ولازم يكون عنده علم ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة، ويدرس له فترة 30-40 سنة يلا يقدر يوصل الى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي، اما القرآن او السنة. ساعتها قد تقول لي اكو ناس عندهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن، ما يخصني انا، هذا حكي قوترة، هو موجود حكي قوترة، يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما يشوف بيانا. المهم ان انسان يصدر عن علم فيما يتكلم، يحتاج الى ان يستنبط الحكم الشرعي، يحتاج الى مجموعة من العلوم يتقنها اتقان كامل، 17 علم يعدوها، يحتاج الى اتقانها اتقان كامل مع الموهبة يلا يقدر يصل الى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل، يلا يقوى على انتزاعه. والا المسألة مو مسألة سهلة، يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن، مو اختصاص هذا. اسألوا اهل الذكر، اهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي، زين، ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة، يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على ان يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذن أريد أنبه أن الإنسان ليش سرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي. إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف، زين، يرجع به إلى المصدر، يرجع به، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر. يعني بتعبير آخر إذا ما يقلد عمله باطل. نبالي تقول لازم هناك من يقلده، زين، يرجع الى العالم يستند الى الدليل، استناد الى الدليل، ها، خصوصا الاشياء المحدثة، اكو اشياء تحدث. ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد لها مبرر بحال من الأحوال أبدا. مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة. إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة وقضينا على فهم التطور في الحياة وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع أولا عند طوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق. يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تقدر تعتبر إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا. ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراء تلقى آراء إنسان منفتح مجتهد. محمد عبده مثلا ما تقدر تعتبره مقلد، نبه أمثال هذا إيش كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين هؤلاء، لا بالعكس ولا منفتحين ومجتهدين هالمرحلة هذه وباب الاجتهاد عندهم مفتوح. بس كون نغلق باب الاجتهاد عملية غير عقلية إطلاقا ولا مبرر لها بحال من الأحوال أبدا، كل المبررات ما تقف أمامها. فلا بد من الرجوع إذن إلى المدرك إلى الدليل باستعمال الوسائل استعمال الأدلة بكل أقسامها حتى نوصل إلى الدليل العلمي. القرآن الذي علمنا السلوك العلمي يقول أن كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لا يكون عمل عن علم. ولا تقفوا، التفت للتعبير، تقفوا من قفى فلان قفى إثر فلان، يعني تتبع من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مرة بالشكل العملي ومرة بالشكل القولي. زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء إلى ما تعرفه وتعلم به بإحدى وسائل العلم لك تتبعه. زين، انطلاقا من هذا المعنى ما هو المقصود بهذه الآية؟ يقول بعض المفسرين أن الآية الكريمة نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. أي شنو؟ أي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا صاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني أضرب لك مثل، نفرض الآن هذه المنطقة منطقة عربية، زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر. لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه أول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي إلى مجتمع شكل آخر، ما يمكن، ما يمكن. يريد لجيل جيلين ثلاثة أجيال نبالي يلا يتغير، ثلاثة أجيال بالضبط يريد، جيل الأول جيل الثاني جيل الثالث يلا يتغير الإنسان، ينتقل من حضارة إلى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه إجاني في السؤال الواقع في وقته راح عن بالي، اجى سؤال انه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم ايش معنى؟ الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا العصمة، انا اضرب لك مثل، مثل انا ذاكر هالمعنى متناولة في احد مؤلفاتي وقايل اكو واحد قدموه الى محكمة، الحاكم قال له انت مديون 100 دينار لهذا، قال له اي والله انا مديون لكن منكر، قال له شلون مديون شلون منكر مارتين، قال له هو انا مديون لكن منكر انكر هذا الدين، هذا اكو بعض الناس الشكل انا مديون لكن منكر، يهرج على انكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة، هو مثلا نحن نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا، زين. انا متناول الموضوع ومدلل على ان اراء المذاهب الإسلامية الاخرى يذهبون الى ان الخلفاء معصومين، نبه لي معصومون، هو موجود مع الاسف ما عندي من نشكم نسخة في هوية التشيع، انا شرحت المعنى بصورة مفصلة واذكرت المصادر، زين. العصمة في واقع الامر موجودة، زين، وعند كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرشي اجباري، العصمة فتلون من الادب العالي، لون من التربية العالية. اكو بعض الناس موجودين الان في الجامعة يرتكب جريمة، نظيف خلوق لا يكذب، ملتزم بدينه، رايح بضربة جاي بضربة، اللي اسمه فرد مستوى رفيع من التربية يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف، لا يكون معه داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما. يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويهن لان عنده لون من التربية العالية. خلي اضرب لك مثل، تفرض انت لو جوعان وتلقى لك اجل الله سامعين فطيسة بالشارع، تاكل منها؟ ما تاكل منها. ليش؟ مو معناه الله تقدر، تقدر تاكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها، تقزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب، عنده مناعة من الذنب، مو معناه ما يقدر، لا يقدر يرتكب الذنب لكن ما يرتكبه لان عنده لون من المناعة ضده. هاي المناعة مو شيء جبري ينفرض عليه، لا، انما هو لون من الاستعداد العالي، مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي اكثر من غيره. زين، هذه العصمة مو بعبع، هي مسوين هرجة حولها، هذه طبيعية، بد لون من التربية العالية. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12، المنصوص على عصمتهم 12، الادلة تقول انهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب، وانما صاروا 12 لان يشكلون هالمعنى، يعني يشكلون ثلاث اجيال من بعد النبي. يعني بتعبير اخر، رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث اجيال، يعني نقدر نضمن لها انها وصلت بالطريق الصحيح الى المجتمع، لانه احفظناها خلال ثلاث اجيال الى ان ادت دورها وراحت، الباقي عليها ظليه تمشي. شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم، هم الامتداد الطبيعي لحمل الرساله، يمثلون ثلاث اجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الان انت قلت لك لما تريد تنتقل من حضاره الى حضاره تحتاج اقل شيء الى ثلاث اجيال. جيل، انا ما اقول هذا، هي احصائيات اجتماعيه، يعني راي علماء الاجتماع هذا، ان يحتاج الانسان الى ثلاث اجيال. زين، نرجع الان نجي الى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول ان المسلمين لما اسلموا مو راسا صاروا مسلمين، يعني تركوا العادات الجاهليه والاخلاق الجاهليه والقوانين الجاهليه وصاروا مسلمين 100%، لا ابدا، ظل كثير من تصرفهم متاثر بايش؟ بالاوضاع الجاهليه. يعني عندهم عصبيه، عندهم تقاليد، عندهم نظريات، عندهم ممارسات اجتماعيه. ليش تروح بعيد؟ الى الان مو تقول لي ايش قد هاي المناطق مو مسلمه، هاي المناطق الى الان عندنا ناس ما يورثون البنت، الى الان، وإعادة جاهليه. البنت يقول شنو البنت يطلع ميراث على شنو؟ ها؟ الى الان اكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول اجلك الله عنها، حرمة اجلك الله عنها، مستعد الى الان، الى الان، ها؟ مستمر هذا. يتصورها كائن ضعيف، ها؟ كائن يقيس، دا يقيسها بالضعف، يقيسها بالانحطاط، يعتبرها غير مقاتلة، يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات، يعتبرها كثير. الى الان اكو الوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الاسلامية بالذات. ليش؟ لانه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان، لا، لابد من تربية وصهر، من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة الى حضارة. فالنبي لما اجى لقى هذول بعد عندهم كثير من العادات الجاهليه. مثل ايش؟ اضرب لك مثلا من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها اثار الاباء. كانوا لما تسالهم انتم ليش سوون الشكل؟ يقول لك هذا شيء جروا عليه ابائنا واجدادنا وما نقدر نعوفه احنا، هذا سنه عندنا، ابائنا تربوا عليه واحنا نتربى عليه. يا اخي ابائك انت افرض ما يفهمون، او لو كان ابائهم لا يعقلون، يعني حتى لو يكون ابوك مثلا ما يعرف تكون تتبع اثره، ما يصير مو شكل. اكو اشياء عند ابائك مو صحيحه. اضرب لك مثلا، يعني اقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها انها من الاديان او انها من السنن الباقي عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل ايش؟ مثلا كان الواحد منهم اذا اصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الاعشاب البدائية ما يعالجوه ببعض الامراض الادوية اللي عندهم، لا. يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن، وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفل. اذا واحد سحق له حية او يربوع او قنفل، اذا تمرض قالوا هذا سحق له حية او يربوع او قنفل، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لانه وضع مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا باي معنى يداووا بخرافات بدل من ان يداووا مثلا بالدواء. اجى الاسلام قالهم اذا مرضتم فتداووا، فان الله لم يخلق داء الا وجعل له دواء. قالهم بطلوا هالاساليب هاي السخيفة، انتقلوا، هاي اكو ادوية موضوعة، المريض يبقى عندكم مريض انتم بدون ان تداووا، لا، بيوشعكم ان تداووا، انتقلوا من هالخرافات. زين، مثلا كان افرض من الاشياء اللي عندهم باقية من الاباء وظلت عندهم الى الابناء، كانت اكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الانسان اذا جاع ما يبطوا طعام، يقولون هذا جائع مثلا، هذا اصاب مرض، انما صار عنده فقر في الدم مثلا لسوء التغذية، يقولون لا، هذا يعض على شرسوخه الصفر. الصفر حية، يدعون ان هذه الحية ظلت في بطنه، عضت على شرسوخه فاجاعت. جاب اخر مو بهالشكل، هذا جائع بائس، اعطوه طعام. يقول لا، هذا عض على شرسوخه الصفر. ولا ينادى لما في القدر يطلبه، ولا يعض على شرسوخه الصفر. مثلا راحوا للحرب، جابوا وحدة شبية تزوجوها، هاي الشبية ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن الشبية ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العادة عندهم الى ان يجى الاسلام. هياش القاضي طبوا عليه، طبع عليه واحد، العفو شريك القاضي، طبع عليه واحد قال له انا ابوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك اخوة، احنا ثلاثة اخوة، وترك لنا اخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن اما. قال له زين. قال له شتري؟ قال له اقضي بيننا الميراث شلون؟ قال له الميراث اربعة اجزاء، جزء لك وجزء لاخوتك وجزء لاخوك الرابع. قال له والله ما اراك فهمت، ما اعتقد افتهمت، يا اقول لك ابوي مات وخلف اخوة، واحد امه مو من عندنا، ابن شبيه ابن عمى هجين. قال له قلت لك ان الميراث اربعة اسهم، اربع حصاص، كل واحد ياخذ حصة. قال له عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي اخوتي، يعني حال حالنا؟ قال له بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير اخر جذورك مو عربية انت، ها؟ انت قليل الخالات بالدهناء. قال له على فرض اصير قليل الخالات بالدهناء، اذا بنظرك انا مو زين، كنت تقول قول، بس هذا حكم الله، هذا الميراث اربع اقسام. فيقول لك هذا ما يصير، هذا ابن عمى. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض أمراء المؤمنين على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له إلى زيد ابن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ فقتل زيد. زيد يعني شيء الرجال يتألم أن الأمر يوصل، الخلافة توصل بالنتيجة إلى أن يمون من الناس، هذا يدعي أن خليفة رسول الله، وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة؟ قال له أيما أهم، الخلافة أم النبوة؟ قال بل النبوة. قال إن الله بعث نبيا وهو ابن أمة، بعث إسماعيل وأمه هاجر أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عن نيل المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام انا اعرف اللغه مالك تمام، مو هاي اللغه اللي تربيك، اكو لغه ثانيه تربيك. والله ما كره قوم قط حر السيوف الا وذلوا. وفعلا والله قال فعلا هذا هي اللغه الصحيحه وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فازرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه اطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحه والموت حكم في رقاب العباد. فيريد يقول له انه انت تدعي خلافه المسلمين وانت للان تعتبر ان هذا ابن امه وابن امه ما يرقى ما الى قابليه انت احسن من الله عز وجل. ثم بعدين امه شنو يعني؟ امرأة جاء بها سبية، يعني لما جاء بها سبية تغيرت حقيقتها. الغرض اعود الى صلب الموضوع، الى معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به اباؤك بدون علم ان هذا صحيح او غير صحيح. لا، اذا علمت ان اباك على امر صحيح اتبع، والا فاتبع العلم ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره اباك. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور. شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، يشهد يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم يلا تشهد، اما اذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة، مرة تعرف ان هذا صادق متأكد 100% ان هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا افرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يوم من الايام كان يمشي، اجل يا واحد امسكه اعرابي امسكه من ثوبه قال له انا بعتك فرس ولم تدفع الي ثمن الفرس، الفرس انا بعته لك وانت ما اعطيتني ثمنها. قال النبي بلى دفعت لك الثمن فورا وانا اذكر 80 دينار دفعتها لك. قال له لا، هات لك شهود يشهدون. ادار النبي وجهه الى اصحابه قال هل فيكم احد يشهد لي باني دفعت له الثمن؟ ما حد اجاب النبي، ما حد شهد. قال للاعرابي انا لا ادعك ما اخليك تروح. قال وانا لا افارقك انا وياك. بعدهم كذلك واذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه اقبل. قال ما الخبر؟ قالوا له هذا اعرابي حبس النبي يدعي عليه انه باعه الفرج ولم يستلم الثمن. وقف خزيمة قال يا رسول الله انا اشهد بانك دفعت له الثمن. قال له كيف تشهد؟ انت كنت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال سامع وتشهد على السماء؟ قال لا. قال اذا كيف تشهد؟ شنو شلون تشهد؟ قال يا رسول الله انا اشهد من حيث اعلم انك صادق، انت نبي الله، انت برهنتنا بالادلة بالمعاجز انك صادق، اتيتنا تخبرنا باخبار السماء وقدمتنا براهين على صدقك، فاحنا نصدقك على اخبار السماء ونكذبك على قول اعرابي بوال على عقبه. قال لقد اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. هاي شهادة بها مصدر علم لان النبي برهن على صدقك. شهادة لا، واحد شايف بعيونه انا رأيت بعيني مثلا. شهادة انا اشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شاهدوا على هذا فانا تبعا لهم اشهد على شهادة العدول. يعني يكون اكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درست الشهادة شنو توصل الى مستوى حل المشكلة ولا شيء اخر لك، بس المهم الشهادة يجب ان تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور لان شهادة الزور تلخبط احوال المجتمع. ولذلك تلاحظ عقوبة الاسلامي يضع نوعين من العقوبة، نوع من العقوبة محدد الى حدود مثل الحدود، مثل القصاص بقتل قطع اليد السرقة بها قطعيات، نبهلي شرب الخمرة بي مثلا 80 جلدة، وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف حد القاتل حد الحرابة، اذا حدود معينة. هاي نسميها عقوبات محددة، واكو عقوبات غير محددة وهي التحجيرات. التحجيرات يترك تحديدها علما للحاكم المسلم. ليش؟ لان التحجيرات بيها احيانا قضايا مهمة، بيها قضايا ما يعني تحتاج الى تشهير. مثلا هذا شاهد جور انا تأجبه، انا مثلا يترجح في نظري ان تأجيبه بان اخليه يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا فركاذب لا حدث وشهادته اهزك. هذا لون من الوان الرجع، من العقوبة الراجعة. مثلا مثلا تهديد اني اجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الاوروبية، بعض القوانين الاوروبية بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل الى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بان هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعبيرات انما وضعها الشارع للتهديد، يعني يلاحظ فيها الجريمة. اما العقوبات اللي بيها حدود لا، الاسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة. منها شهادة الزور، على شاهد الزور يترك تأديب علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات يشهر بي يطرده يغرب عن البلد. المهم ان يكون يكف شر عن الناس، لان اذا صار البناء شهادة الزور تتوفر ما حد يقدر يوصل الى حق بحر. الحقوق كلها ضيع، ابو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول الى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو اشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة تجي تقول انا شفت هذا سوى الشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول ان هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء، به بهت، البهت تبهته، البهتان تبهته بما ليس فيه. تجي تقول ان هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان اعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث ان من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. الى يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم اذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي، ايام حكم العباسيين، ايام حكم المنصور الدوانيقي، ودى الشرطة اجوا الى الشام، اكو واحد بين اهله، انتزعوه من اهله انتزاع، طلعوه من بين اهله بالليل نص الليل، اخذت السياق، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام الى بغداد، ادخلوه على المنصور، مكبل بقيوده، شعد الاتربة، اتربة السفر على جسده، بحالة من الضنا والألم مجرية. التفت المنصور إليهم قال لهم خذوه فكوا قيوده وادخلوه إلى حمام وجيبوه، خلي لباس وجيبوا لي صباحا. جابوا صباح، رفع رأسه إليه قال له أين الأسلحة والأموال التي لبني أمية عندك؟ عندك أسلحة وأموال لبني أمية، أين هي؟ أحضرها. أطرق هذا ثم رفع رأسه إليه قال بأي حق تطالبني أنت بأموال بني أمية وأسلحة بني أمية؟ على أي اعتبار أنت تطالب بأسلحة بني أمية وأموالهم؟ أنت شنو ابنهم؟ حتى وارث وأعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم؟ باعتبارك ابنهم ها وأشيل لك الأموال وأعطيك إياها وأعطيك الأسلحة؟ أطرق المنصور مدة ثم قال لا أنا مو وارث. قال شنو اذا عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الامويين بان لك حق تستلم اموالهم واسلحتهم؟ قال لا ما عندي، ليش عندي وكالة؟ ما حد خوني منهم. قال اذا باي حق؟ اطرق مدة شار راسه اليه قال انا خليفة المسلمين، طيب، ولولا بني أمية نهبوا المسلمين، وأنا بحكم نيابتي عن المسلمين أنا أريد أسترد حقوق المسلمين إليهم. شو هي هاي المصيبة؟ إنه منو اللي خلفك أنت؟ منو قال لك تصير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال على كل حال افرض ما يخالف، أنت خليفة المسلمين، آمنا. زين؟ وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين. أنا أسألك قال بلى. قال له هل لبني أمية أموال خاصة أم لا؟ قال بلى، عندهم أموال خاصة. يعني قال له مو جميع ما عند الامويين هو ماخذين من المسلمين، اكو عندهم اموال خاصه، يوجد عندهم اموال خاصه، عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم اموالهم الخاصه، عندهم بيوتهم. على ايش كلامك؟ قال بلى. قال له هل تقيم عندي البينه ان ما عندي من الاموال والاسلحه هو من الاموال العامه وليس من الاموال الخاصه؟ تقدر تقدم لي دليل على ان الاموال اللي موجوده عندي للامويين هي مو من اموالهم الخاصه وانما هي من الاموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال لا، ما اقدر اقدم دليل، ما عندي دليل. قال اذا شكو عندكم مدي وراي. ليش مدي وراي؟ انت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بهالحاله، جايبيني عشرات الايام بهاللون حتى اوشكت انا اموت، شنو المبرر لك؟ اطرق المنصور قال له والله اراك على حق. اراك على حق، صحيح احنا غلطنا، استعملنا وياك الاسلوب هذا. اطلقوا صراحه. قال له خلصت الان صرت تطلق صراحي؟ قال له بلى. قال له والله الذي لا اله الا هو ليس لبني امية عندي فلس واحد، ولا اعرف بني امية ابدا، ما اعرف لديهم اطلاقا، لا اعرفهم ولا لهم عندي اسلحة ولا اموال ولا هذا خطي ولا ادري بها الامور كلها ابدا. لكن انا فكرت لو اول الامور عندما جابوني لك انكر، الى انكرت اعرف ان راح تاخذني السياط الى ان اموت، فشفت احسن شيء خلي استعمل ياك الاسلوب الاول، او استعمل ياك الاسلوب هذا اسلوب المحاججة، والا انا والله لا ليس لبني امية عندي فلس واحد، بس انا اريد ان تجمع بيني وبين من سعى بي على الذي بهتني الذي قال في بما ليس فيه، قال اريد تجمع بيني وبينه. قال له بلى اجلس. صح للشرطة قالوا نجيبوا فلان، جابوه اوقفوه بين يديه. قال له اصلح الله الخليفة، خل اعطيك فكرة عن هذا، هذا عبدي مملوك الي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف اني الاحق اطالبه بال3000 دينار، سعى بي اليك حتى اموت ويستريح مني، والا انا شيء اقول له هذا صح ولا لا؟ قال المنصور تكلم قل الحق والا ملأنا منك السيف. صحيح ما يقول هذا؟ قال له بلى صحيح، انا سرقت منه 3000 دينار وهربت واردت التخلص من عنده. التفت المنصور الى ذلك الرجل قال له لقد حكمناك فيه، الان انت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد تسوي؟ قال له انا اشهدك يا امير اني اطلقت سراحا، اني اولا عفوت عنه، وثانيا اعتقته لوجه الله وانا املكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته الى حكم حكم عدل يوم يلقاه. الى الله ما لدي عنده شيء انا خليط واحد، لانه هذا معيب اني اضع نفسي، معيب الواقع اني اضع نفسي مقابل هذا واجعل خصم الي. قلنا انا ما احب اجعل خصم اطلاقا، اجي انا اجعل هذا خصم الي؟ لا، ما مستعد اجعل هذا خصم الي اطلاقا. والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. اكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، كان الرشيد متضايق من عنده جدا. هارون الرشيد يقولهم هذا فد واحد تياه، تياه يعني معجب بنفسه، وهذا انا اريد بكل صورة اريد اهينة. قالهم الرشيد اريد اهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين، حرك عليه خلي يقول انا اطلبك شيء وهينا حتى انت. قالهم والله هي صحيح، فعلا حرك عليه واحد اذا اشتكى. قال لما دخل عمارة قام قال له اصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي، عندي بستان ضيعة اخذها مني عمارة. التفت للرشيد الى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له اقول لك قم، مالك ساكت؟ اقول لك قم، ليش انت ساكت؟ قال له اصلح الله الخليفة هذا المقعد انت شرفتني لي، قعدتني عند هذا المقعد، اعتبرت الي ميزة، هذه البستان وحدة من اثنين، اما ان تكون الي وهذا يدعي علي باطل، واما ان تكون الي ويدعي علي حق. على كلا الحالتين انا وهبتها له، هي الي وانا ما اقوم من مكاني ابدا، ما وقف يم هذا المستنقع ابدا، هذا مستنقع انا لا اصف الى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيرة ها. ولذلك ما تصور ان الحسين يرضى ان يوقف يحط يزيد مع المستنقع، حتى قابل يقول هذا خصمي ابدا، تسق ما يحط قال الى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي ياخذ بالحق. ولذلك التفت في الزيارة شو تقول للحسين، تتنبه الى بعض نقاط الزيارة، الزيارة تقول للحسين السلام عليك يا طال الله، يعني تار يطلب به الله، انت ما تطالب بي لك علاقة، تار يطلب به الله عز وجل. والا الحسين كان هو يا اكبر من هؤلاء. ودليل على ذلك ان يوم العاشر من المحرم بكى، نظر الى الجيش وبكى، تسأل اخت زينب تقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء، فداؤك نفسي علي من تبكي؟ قال اخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن ابكي من اجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، ذول يدخلون الى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه ها، في لحظات الاخيرة شوف سقط على الارض، يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال مريت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان، يقول تصورت ان يدعو علينا او يطلب من الله ان ينتقم منا، دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، لك العتبة إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، إذا هالضحايا هي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ثم رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب. يا غياث المستغيثين، في تلك اللحظات انحدرت اليه مجموعة من النساء الحائرات، اقبلنا الى مصرعه.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
2: البخور، العطر الذي حكم العالم.

كانت الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط، ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عند باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها، ويعتبر اللبان الحجري العماني.

شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبيا باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم. وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الأحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلباً للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية، تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي. وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز أو الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي، في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية، ونرجو أن تكونوا أحبتي بأفضل حال ومآل، أنتم وأحبائكم في كل مكان. حلقة جديدة إذن من برنامج مجاز ورحلة سياحة في عالم الأفكار والكتب والمعرفة، عالم العلماء من مفكرين وفلاسفة وأدباء. أهلا بكم في رحاب الكلمة، في رحاب الكلمة والفكرة، عندما تمتزجان معا لتشكلان ألوانا جديدة لحياتنا فردا وجماعة. خليني أسلم على كل أصدقائي، أصدقاء مجاز في كل مكان، اللي يسمعونا الآن بمختلف أمكنتهم وأوضاعهم وحالاتهم. إن شاء الله الجميع بخير، نتمنى لكم أوقات طيبة برفقة من تحبون. حلقة اليوم راح نبديها بالمسؤولية، ونسأل هل المسؤولية تختلف إذا كان الإنسان منفردا لوحده لوحدة، لو المسؤولية تختلف لما تكون بين مجموعة بين جماعة. أكو ناس يقول لك أنه أكو فرق، مثلا من يكون أكو فد حادث لا سامح الله، حادث حريق، لما تكون أنت فايت وحدك من الشارع وأنت الوحيد اللي تعرف بهذا الحريق أول ما يتكون أول ما يبدي، يفرق شعورك بالمسؤولية عما يكون أنت وياك فد 15 يمشون سوية، أو تكون فد مجموعة كبيرة من البشر. أكو من يقول يفرق، رح نعرف بعد فاصل نبدأ به رحلتنا في برنامج مجاز. حياكم الله.

أحبتي لو فرضنا أكو سيارة رجال سيارته تعطلت بالشارع في عرض الطريق وفاتت من يم سيارات، مش قادر تفوت من الشارع، طريق سريع ممكن تفوت في وقت بسيط تفوت 100 سيارة منه، 100 سائق، لكن ما يوقف ولا واحد بيهم، لأن كل واحد من هذول 100 يفترض أنه أكو غيره راح يتوقف. بالنهاية فاتوا هذول 100 كلهم وما حد وقف للزلمة المسكين. تصير هاي لو ما تصير؟ تصير. هذه قد نشوفها في صدفة، لكن هي تشير إلى ظاهرة أكثر تعقيد وأكثر خطورة، وهي آلية نفسية تعمل في الخفاء لما يكون الناس هواي في مكان، وتجعل هذول الهواي هذول الكثرة نفسهم اللي يفترض أن يكونوا هم مصدر قوة صراحة، يكونون سببا للضعف والعجز الجماعي. شلون؟ أكو بيت شعر قديم: ما أكثر الأخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليلوا. هذه حقيقة مثبتة بالأرقام، علميا مثبتة، يعني إذا كان الشاعر قد قالها قبل قرون من الآن، اليوم راح نتكلم إحنا عن تأثير المتفرج، هاي الظاهرة النفسية اللي تفسر أو تفسر عفوا لماذا يموت الناس أحيانا أمام حشود كبيرة من البشر. شفنا، تذكرون حادثة عمارة في شارع الجزائر، هذا الرجل الشايب واللي هز الفيديو البصرة. لماذا تفشل المنظمات رغم كثرتها، الشركات رغم كثرة موظفيها، ولماذا المسؤولية التي لا تسمى بشكل واضح ودقيق لا تنفذ؟ في عام 1964 قتلت امرأة اسمها كيتي جينوفيرز في نيويورك، والهجوم هذا الهجوم عليها القتل استمر 30 دقيقة، والصحف أفادت لاحقا بأن 38 شاهدا رأوا ما جرى عليها من نوافذهم ولم يتصل أحد بالشرطة. طبعا هذه القضية أشعلت موجة بحثية واسعة، وانبرى عالمين أو عالما نفس، واحد اسمه بيب لاتانيه واحد اسمه جون دارلي. يا بقالوا شنو هاي؟ معقولة بشر ينقتل وكو 38 إنسان درى بي وما حد كلف روحه أن يخابر على الشرطة؟ وفي دراستهم الشهيرة هاي طلب من متطوعين ملء استمارة في غرفة، ثم بدأ دخان يتسلل من تحت الباب، باب الغرفة اللي هم بيها. النتائج التي ظهرت لهذه التجربة حقيقة كانت مقلقة. ليش؟ لأن حين كان الشخص يجلس بمفرده في الغرفة أبلغ نحو 75% منهم عن الدخان رأسا، وحدة قاعد بس شاف الدخان بلغ مباشرة: يا بترى دخان احترقنا. بينما لما كان الشخص قاعد مع مجموعة 10% من هؤلاء بلغوا، يعني انخفضت بشكل كبير. نفس الخطر، نفس الغرفة، لكن وجود الآخرين بدل أن يشجع الآخرين على التصرف لأنهم قوة وكثرة حجم التصرف. ليش؟ لأنك شعور خفي، مدام جماعة شي يقول خلي فلان، هسه ما فلان موجود، هسه ليش ما فلان يبلغ، ليش ما فلان يتصرف إلا أنا. هاي آلية نفسية محددة، كل شخص نظر إلى حوله فرأى الكل هادئين ويترقبون فهو هدأ من كيفه، كل واحد أكو عنده وهم أنه فلان راح يتصرف، أو إذا شافهم كلهم هادئين فإذا ماكو شيء يدعو للخطورة حتى نتصرف.

لاتاني ودارلي حددا أحبتي حددا آليتين رئيسيتين وراء ما سمي بتأثير المتفرج. الأولى الجهل التعددي. شنو يعني؟ يعني حين يقلد كل شخص هدوء الآخرين يتشكل وهم جماعي بأن الوضع طبيعي وكل فرد يبدو هادئ من الخارج بينما هو في الداخل قلق، لكنه يكبح ردة فعله لأنه يظن أن الآخرين لا يرون الحالة أو الظاهرة خطرا. هذا النظرية. خلنا نضرب مثل. شون قاعدين في اجتماع عمل، يطرح المدير فكرة، الفكرة بها خطأ واضح، كل موظف يرى الخطأ لكن ولا واحد بهم يتكلم، كل واحد يشوف صمت الآخرين ويقول ما دام فلان ساكت جاروح أنا واحد يحكي يجوز حصل لي توبيخ كلمة مو حلوة، أو كل الآخرين ساكتين فربما اكتشافي أنا للخلل والخطأ عند المدير هذا اكتشاف خاطئ فأصمت لأن كل ساكت، بالتالي ماذا؟ يمر القرار الخاطئ بإجماع الموجودين وهذا الإجماع لم يكن حقيقيا بالمرة أحبتي. هذا الخاصية الأولى. الخاصية الثانية وهي خاصية مهمة جدا اسمها تشتت المسؤولية، يعني كلما زاد عدد الحاضرين تقلصت حصة كل فرد من الشعور بأنه مسؤول عن الحادثة. تذكرون من قلنا أنت فتت من مكان وشفته يحترق، إذا وحدك فايت من هالمكان فمية بالمية المسؤولية تقع عليك، لكن إذا وياك واحد كده يصير المسؤولية تنخفض للنصف، 50% يصير عليك المسؤولية. أكو شخص آخر ممكن راح يبلغ، مو دوري مو شغلي شعلية، مو صح؟ بناية يتعطل بها المصعد، شكل عندنا بالدوار مصاعد تتعطل، كل موظف كل ساكن بالعمارة يقول والله ما أنا ما أبلغ، يجوز حج فلان، يجوز جوارينا، يجوز أم نسرين، يجوز أبو قاسم يبلغ، وبالتالي يفوت في الأسبوع واحد يعتمد على الثاني. أنا أذكر حديث الآن حديث منسوب للرسول صلى الله عليه وآله، إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة. شو قد الناس من تشوفهم ها؟ الصفات الكاملة نادرة بين الناس، ماكو يعني قليلة الشخص الذي يتصدى للمسؤولية. هذا الحديث أنا ممكن أسحبه أنه يصف بدقة مذهلة ما أثبته أو ما تكلم به علم النفس بعد 14 قرن، أنه كل مجموعة من يعول عليه فعلا باللحظات الحرجة نادر، لأن الناس حقيقة الكثرة تخلق وهم أن المسؤولية موزعة علينا كنا، فبالتالي تتبخر في الهواء. أحبتي احنا نعرف الراحلة من الإبل، الراحلة هي التي تتحمل أثقال أو تتحمل أثقل الأحمال وتسير في أصعب التضاريس تسمى راحلة. إذن الراحلة من البشر يقصد الرسول من يعول عليه ومن يساعد الناس، من يعني يقدم حين يتأخر الآخرين. السؤال اللي ممكن أن نطرح أخواني أنه هل نبني مؤسساتنا على وجود الشخص المسؤول هذا الراحل اللي قصد الرسول صلى الله عليه وآله، أم نبنيها على غياب هذه الشخصية المسؤولة؟ يعني الأنظمة الناجحة تفترض الغياب وتصمم بناء عليه، يعني أنا ما أروح أحط لي قسم بس اثنين يشتغلون، شعبة بيها بس واحد يشتغل والبقية كله قاعدين يضربون فلافل وشاي وكعكة والسمسم. لا، احنا لازم نبني، يعني واحدة من أخطر مظاهر تأثير المتفرج هي في الشركات وفي المؤسسات وفي الدوائر.

0: لأن تأثير المتفرج أصدقائي لا يقتصر على المواقف الطارئة، هو يسكن في كل مكان، يسكن في الغرف المغلقة، في البيوت، في الاجتماعات، في الدوائر. كل مشروع بدون مسؤول محدد بالاسم هذا مشروع في خطر. كل مهمة موزعة على الشعبة كلها هاي المهمة لن تنجز، ما حد راح يسويها. وأقدر أقول أيضا كل قرار يتخذ بالإجماع دون أن يتحمله فرد بعينه أو يتحمله كل الأفراد سوية هذا قرار قابل أنه يتم التنصل منه لاحقا. حتى هاي فكرة الإجماع فكرة ملتبسة، الإجماع مال البرلمان وغيره والوزراء، لأن المسؤولية تطشر على الكل فضيع. تلاحظون شلون؟ المؤسسات الأكثر كفاءة بالعالم تعرف هالشي، تعرف هالشي زين، لذلك تسمي الأشياء، تحدد الأشياء، توثق الأشياء، يقولوا لك بالاسم أنت مسؤول عن هذا المغذي بالكهرباء، أنت المسؤول عن هذا المغذي بالطب، أنت المسؤول عن هذا المريض، أنت المسؤول عن إنارة هذا الشارع. مو الفريق كله مسؤول. بالطائرات كل عضو في طاقم الكابينة يعرف مخرجه بالضبط، وكل مضيف يعرف القسم اللي يشرف عليه، لأن أكو تجارب مؤلمة مرت بعالم الطائرات أثبتت أن الكوارث تتسلل عبر هاي الفجوات اللي تصير بين اللي الناس اللي يشوف المشكلة واللي يفرض أنه الآخر راح يتصرف. يعني إذا نعود مع أكثر الأخوان حين تعدهم زين، الحقيقة الحضور الجماعي أصدقاء هواي، هذا ما يعني الدعم الجماعي. وهذا الخلط، خلط يصير دائما بين الكثرة وبين فكرة النصرة أو العزوة، وهي واحد من أكثر الأوهام المكلفة اجتماعيا. الشخص اللي يعتمد والله يقول لك أصدقائي هواي، لحظة الأزمة يكتشف في الغالب أنه الكثرة هاي وهم، لأن تأثير المتفرج هذا اللي تكلمنا به يعمل في العلاقات الشخصية أيضا. كل صديق يفترض أنه صديق آخر راح يتصل وراح يوقف وياه يقول لك حبايب هواي شعلينا، وكل أخ يظن أنه أخاه الآخر قد زار أخيه، فما حد يتصل ولا حد يزور. فلان موجود، فلان يراعيهم، فلان موجود، فلان يمر عليهم. طيب خلينا نعرف شلون نكسر، شلون نواجه ونكسر تأثير المتفرج، شلون نقضي على فكرة المسؤولية الموزعة على الكل والتي لا يقوم بها أحد. نسمع هذا التقرير اللي يبدي بكيف نكسر تأثير المتفرج.
1: كيف نكسر ظاهرة تأثير المتفرج والتشتت المسؤولية؟ العلم لا يكتفي بتشخيص المشكلة، يقدم حلاً واضحاً ومثبتاً، إنها التسمية المباشرة. حين واصل لتانا ودارلي تجاربهما وجدا أن تأثير المتفرج يتلاشى تقريباً حين يشار إلى شخص بعينه. أنت الرجل بالقميص الأزرق، اتصل بالإسعاف. هذه الجملة تكسر الغموض وتنهي تشتت المسؤولية فوراً. لو فرضنا أن شخصاً سقط في الشارع، لو صرخت ساعدوا، فإن احتمال أن يتحرك أحد منخفض. لكنك لو نظرت مباشرة إلى شخص واحد وقلت أنت ساعدني في رفعه، سيتحرك في الغالب فوراً. التسمية تحول المتفرج إلى مشارك. وعلى مستوى المؤسسات، الفرق بين على الجميع متابعة هذا الملف وبين محمد أو زيد مسؤول عن هذا الملف وسيقدم تقريراً الخميس، هو الفرق بين ملف يموت في الأدراج وملف ينجز. في العراق يعمل تأثير المتفرج على مستويين متداخلين. على المستوى الفردي الناس طيبون، يريدون المساعدة، لكن في غياب التسمية الواضحة للمسؤولية الكثرة تخدر. أكيد أحد ثاني رح يتصل، مو شغلتي أنا، اللي يعرفهم يساعدهم. هذا ما نردده بدون تركيز ونتنصل بارتياح عن المسؤولية. وعلى مستوى المؤسسة، الغموض في توزيع المسؤوليات مشكلة بنيوية. المناصب كثيرة والمهام ضبابية والمحاسبة غائبة، وحين يفشل شيء لا أحد مسؤول بالاسم، لأن الجميع كانوا مسؤولين، وهذا يعني أن لا أحد كان كذلك. الفساد نفسه يعيش في هذا الفراغ في المنطقة الرمادية بين مسؤولية هذا ومسؤولية ذاك، وكل إصلاح حقيقي يبدأ من سؤال واحد: من المسؤول عن هذا بالاسم؟
0: إذن كخلاصة أصدقائي، الحل أن نصمم المواقف، نصمم المسؤوليات بطريقة تلغي الغموض بين الناس، مثل ما اتفقنا أنه نسمي، أنه نحدد، أنه يعرف كل شخص مسؤوليته بالضبط التي تقع على عاتقه لا على عاتق الجميع، لأنه مسؤولية الجميع في كل مكان وكل زمان تتحول بالنهاية إلى مسؤولية لا أحد عندما لا تحدد المسؤوليات. نرجع ونقول بالختام، الكثرة هذا وهم. ما دام تقدر تتصرف وتحل المشكلة اللي قدامك تحرك لها وحلها.

حياكم الله أصدقائي من جديد في مجاز معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه هي إذاعة راديو تايمز سكوير. أكو واحد بينا يعرف منه مستشار ألمانيا الحالي؟ معظم الناس حول العالم لا يعرفون اسم مستشار ألمانيا، لكن ألمانيا تعمل، اقتصادها من أكبر الاقتصادات في العالم، مؤسساتها راسخة، قطاراتها توصل بمواعيدها، سياراتها من أفخم السيارات بالسمعة، خدماتها لا تتوقف حينما يتغير حكم أو نظام. بالمقابل هواي من الدول اللي يعرف الجميع أسماء ملوكها ورؤسائها وزعمائها تتعطل تماما وتصير فوضى حين يغيب هذا القائد أو هذا الدكتاتور أو هذا الزعيم، تنهار حين يرحل، تلقاها تعيد بناء نفسها من جديد مع كل وجه جديد. واقع العراق احنا ما ان ياتي رئيس وزراء حتى كثير من الاشياء يعيدها من جده وجديد، وزير يعيد شغل من جده وجديد ويعوف الشغل مع الوزير السابق. هاي المقارنه هي نتيجه سؤال جوهري، انه احنا ماذا نبني اولا؟ هل نبني الانسان ام نبني النظام؟ هل نحرص على ان نجد بطل ام نبني المؤسسه والدائره والشركة الرصينة؟ ندور زعماء الزعيم الملهم الضرورة، أم ندور الإجراء الصامت اللي يعمل حتى حين لا يراه أحد، سلوك السليم، السلوك النزيه؟ لو نجي ناخذ واحد مثل هتلر، ألمانيا الحديثة ما بنت دستورها ومؤسساتها من فراغ، هي بنتها من حالة عميقة بالندم. أكو كتاب اسمه لماذا يفعل الألمان على نحو أفضل، أو لماذا يفعل الألمان ذلك على نحو أفضل، أعتقد هيك مؤلفة كامفنر، جون كامفنر، أيه. هذا يخصص الكتاب لكي يرصد شيء لافت، أن الألمان لديهم حساسية مفرطة تجاه فكرة تعظيم الفرد، وهاي الحساسية هي قرار سياسي واجتماعي واعي بني على خبرة مرة، وخبرة مرة جدا. لما تنطي إنسان سلطة غير مقيدة، حتى لو كان هذا موهوب ملهم مقنع، يصير كل الكيان، كل الدولة رهينة لمزاجه، رهينة لأخطائه، رهينة لإخباله. يعني هتلر ما اختطف ألمانيا بالقوة وحدها، هو اختطفها لأن المؤسسات كان يجب أن تقوم بإيقافه، لكنها كانت ضعيفة. الشعب كان لازم يرفض هتلر، لكن الشعب كان يبحث عن منقذ. تلاحظون شلون كل الدكتاتوريات هالشكل؟ شنو اللي صار؟ دفع العالم كل الثمن، بس الحرب العالمية الثانية 80 مليون، يقال 80 مليون ضحية بين قتيل وبين جريح. فبالتالي انت لما تنطي موظف واحد، تنطي موظف واحد بشركتك بدائرتك باي مكان يعجبك، تنطي سلطة مطلقة على قرار مصيري بلا رقابة بلا توثيق بلا إجراءات، أنت حقيقة تراهن بالشركة كلها، تراهن بالمحافظة كلها، تراهن بالوزارة كلها، بسبب أنت ما تعرف سلامة أحكامه في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل موقف. تالي الرهانات على البشر إخواني مهما كانت موهبتهم هي رهانات خطيرة.

زين ما دام احنا حكينا عن المانيا، ما سألنا نفسنا ليش المانيا يسمون الرئيس مالتهم المستشار؟ رئيس الحكومه في المانيا يسمى المستشار، ما يسمى الرئيس، ما يسمى القائد، ما يسمى الزعيم، ما يسمى الملك، ما يسمى المعالي، دولة رئيس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية. المستشار بمعناه الحرفي هو من يشير، هو من يقترح، صحيح؟ وهذا الاختيار اللغوي الدقيق في ألمانيا هو اختيار حقيقة تعبيره أنا أشوفه عن فلسفة كاملة، إنه الدولة لا تحتاج قائد، تحتاج مدبر مستشار يدبر منظومتها بشكل كفو. يعني لو نرجع لهذا كامفنر، هذا يلاحظ في كتابه أنه من يقود ألمانيا يقاس نجاحه بقدرة النظام على العمل بسلاسة. الزعيم هناك لا يقاس بالكاريزما وبالخطب وبالصور وبالأغاني اللي تصير عليه، تقاس بالرؤية الفذة مالته. وهذا بالضبط اللي يخليه في الغالب غير معروف على المستوى العالمي، لأن الشيء هذا اللي يثير الإعجاب في ألمانيا هو النظام نفسه، مو الرئيس، مو الوزير، مو القائد. لو نضرب مثل، في كثير من المؤسسات العربية المدير الجيد هو اللي يحل المشاكل، مو صحيح؟ يعني اللي مثلا من يصير مشكلة يتصل بالجهة الفلانية ويسرع الإجراءات ويزيل العقبات. بمعرفته الشخصية يقولون هذا والله خوش سبع، عنده علاقات، واصل مدبر أموره ويا المدير العام، عنده علاقات ويا الوزير، وهذا يسمونه كفاءة. لكن بالحقيقة أنا أشوف هذا برهان على غياب النظام، لأن النظام الحقيقي ما يحتاج معارف حتى يشتغل، مو صح؟ هي سياقات، سواء علي محمود أو مصطفى أو سين أو صاد. ومن أكثر الأشياء اللي رصدها كامفنر، هذا من أكثر الأشياء إثارة، أنه توزيع المتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية والاقتصادية في ألمانيا يأتي بشكل متساوي، ما كلها مركزية. احنا كل الوزارات ببغداد والمصانع ببغداد والشركات القوية ببغداد والحفلات من تجي تصير ببغداد، بينما في ألمانيا فرانكفورت تعتبر عاصمة المال، ميونخ معروفة عاصمة التكنولوجيا في ألمانيا، وأيضا نقدر نعتبرها عاصمة الصناعة، بينما التجارة هامبورغ معروفة خاصة التجارة البحرية، برلين حاطيها للسياسة وحاطيها للثقافة. وأرجع وأقول هذا التوزيع أخواني مو توزيع لوجستي، هذا أيضا توزيع بفلسفة، لأن يردون يقولون أو يردون يفرضون أن النجاح عليه أن لا يتركز في بقعة واحدة في البلاد، عليه أن لا يتركز في أيدي قلة من البلاد. القوة المتوزعة أصلب من القوة المركزة أخواني. الشجرة اللي تنمو جذورها في اتجاهات كثيرة تصمد أكثر قلة الماء والعواصف والملوح، أكثر من اللي تنمو وجذورها موجودة في اتجاه واحد في مكان واحد ضيق ومحدود، صح لو لا؟

0: ولهذا أحبتي إحنا نقول إنه الدولة اللي تخلي كل ثرواتها في عاصمتها وكل قراراتها في يد المركز، هاي تخلق نوع من الهشاشة غير الواضحة وغير المرئية. ليش؟ لأنه لما يصاب المركز راح ينهار كل البناء. ولهذا شفت بالعراق لما صارت المشكلة مع 2003 وسقطت الدولة في بغداد، انهارت المؤسسات وقضينا فترة طويلة جدا حتى نعيد الأوضاع وتستقر وتأخذ استقرار نسبي معين وترجع تتخربط. هاي هشاشة. أما لما يكون النظام موزع يستمر حتى حين يتعطل جزء من يمه. ولهذا احنا دائما احنا هناك كثقافة كفكر دائما ندعو ان لا يكون هناك مركزية، نطل المحافظات انه بغداد العاصمة عليها ان تعطي للمحافظات استقلالية فيدرالية حقيقية نص عليها الدستور حتى تقدر المحافظات تنهض بنفسها وبواقعها ولا تعتمد على أعطيات العاصمة. هسه احنا للأسف محافظة وغنية وفي كثير من الأشياء، والله ننتظر بغداد، والله بعد مجلس الوزراء ما صادق على مدري شنو، والله الموازنة شنو صار هسه على مشروع الفاو الكبير والمحطة الحرارية، مسألة المي ومي البحر سكتنا عليها. ليش؟ لأن كثير من الأشياء والقرارات وش قالت بغداد وش حجت بغداد وش حجت الموازنة وش قررت يعني هذا حقيقة فتشي مؤلم وفتشي مضحك أيضا. يعني الفلوس جاي تطلع من أراضي البصرة ويدفع ثمنها البصريون من أعمارهم ومن صحتهم ومن حالتهم النفسية الصعبة وهم يواجهون هذه الأمراض. كلكم تعرفون الوضع، ما حاجة نحكي. والديوانية نفس الشيء والسماوة نفس الشيء والعمارة نفس الشيء، ويرجع يقول لك والله بغداد، والله الموازنة، والله مجلس الوزراء، والله الاتحادية. يا اتحادية يا بطيخ، عاد احنا عليه ما نسوى، صار ما صار، ودفع العراق ما دفعه من أجل التخلص من النظام الدكتاتوري. وحتى ما نطلع هواية من الموضوع، نرجع إلى مسألة الإدارة ومسألة عدم تركيز الشغل بالشركات بإيد شخص واحد. من أذكى الأدوات الإدارية اللي تستخدمها المؤسسات الناضجة هي إجبار المسؤولين على أخذ إجازات كاملة وقطع التواصل بينهم وبين العمل خلال الإجازات بشكل عام. هذا يعتبروه اختبار. الاختبار الحقيقي لأي مؤسسة هو أدائها لما يغيب عنصر مؤثر بيها، بحيث تقدر تتعافى وتقدر تمشي الشغل. مغابة ست فلان بعد توقف وتعال لنا باكر، والموظف هاي دائما إلى الآن. أنا اليوم الخميس في إحدى الدوائر، والله الموظف رايح للمصرف ساعتين ثلاثة تنتظر أنت، يجي بآخر ربع ساعة الأفندي وما له خلق، طبعا حارة برا. هاي مشكلة. يعني معقولة شعبة كاملة ما يقدرون يغطون شغل شخص واحد؟ خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن هذه القضية، مسألة اختصار الصلاحيات في إنسان واحد وتركيز المسؤوليات على شخص واحد، بحيث ممكن أن تتحول إلى نزعة شريرة وفاسدة تسيء إلى العمل وتأخذ المؤسسة أو المجتمع أو الأسرة أو الفرد إلى الدمار.
1: بعد أن ورط الزعيم النازي أدولف هتلر أمة كاملة في حروب راح ضحيتها نحو 80 مليون إنسان، صار لدى الألمان حساسية مفرطة تجاه فكرة تعظيم الفرد. ففي كتابه الرائع لماذا يفعل الألمان ذلك على نحو أفضل، يرى المؤلف جون كامبيفنر أن أحد أسرار استقرار ألمانيا الحديثة أن دستورها ومؤسساتها صممت بحيث لا يستطيع أي عبقري أو منقذ أو زعيم ملهم اختطاف الدولة مرة أخرى كما حدث في الماضي. ولو أجريت استفتاء عالميا فربما عاجز كثيرون عن تسمية مستشار ألمانيا، لكنهم يعرفون جودة صناعتها وقوة اقتصادها واستقرار مؤسساتها. المفارقة أن من يقود ألمانيا يحمل لقب المستشار وليس الرئيس كما جرى العرف، إذ يوحي اللقب بالمشورة أكثر مما يوحي بالزعامة. هناك يقاس نجاح الدولة بمقدرة النظام على العمل بكفاءة مهما تغيرت الوجوه، ولهذا نشأت ثقافة تقدس الإجراءات أكثر من الأشخاص وتفضل القواعد على الارتجال. ويتوجس الألمان خيفة من اللعب بالثوابت والقواعد العامة لأنها قد تهدد وجودهم مجدداً حتى إعادة بناء ألمانيا بعد الحرب. لم تنتظر بطلاً ينهض بها، بل بدأت بإعادة بناء المؤسسات قبل الأفراد. المؤلف يلفتنا إلى مسألة توزيع المتاحف والمسارح والمؤسسات الثقافية بين الولايات بدلاً من تركيزها في العاصمة، الأمر الذي يعكس فلسفة عميقة مفادها أن النجاح لا ينبغي أن يكون في بقعة جغرافية واحدة ولا محصوراً في أفراد بعينهم، فالغاية بناء بيئة تسمح للجميع بالنجاح. والأمر لا يخص البلدان بل يمتد إلى الشركات والمؤسسات، فحين تصبح الملفات كلها في ذهن موظف واحد أو تتوقف القرارات على مدير بعينه، هنا تصبح المؤسسة رهينة لعبقرية فرد. لذلك نلاحظ كيف تلزم جهات كثيرة موظفيها بإجازاتهم السنوية ليس للراحة حسب، بل لاختبار قدرة العمل على الاستمرار في غيابهم واكتشاف المعارف والإجراءات التي احتكرها أفراد من دون غيرهم. وتلجأ بعض الشركات إلى قطع البريد الألكتروني عن المسؤول أثناء إجازته عمداً لترى هل تعمل المنظومة بسلاسة أم ما زالت تعتمد على فرد أكثر من النظام.
0: الفيلسوف الفرنسي مونتسيكيو في كتاب روح الشرائع أو روح القوانين اللي صدر عام 1748 حقيقة بنى فلسفة سياسية كاملة تقريبا على فكرة واحدة، أنه الإنسان فاسد بطبعه، وهنا فاسد مو بالمعنى الأخلاقي، فاسد بمعنى أنه أي إنسان يمنح سلطة مطلقة سيسيء استخدامها في نهاية المطاف، لأن هاي طبيعة السلطة، السلطة غير المقيدة مفسدة للروح البشرية، ماكو أحد يقدر يقاوم إغراءها. شنو الحل عند مونتسيكيو؟ الحل حقيقة هو تصميم نظام يجعل إساءة استخدام السلطات مستحيلا أو مكلفا عليه من حتى على الإنسان المستقيم، بما فيها الفصل بين السلطات اللي يعني تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة، التشريعية، التنفيذية، القضائية، وهذا حقيقة هي حماية للجميع، حماية للمجتمع وحماية للنظام. أيضا علم السياسة يحذر من ظاهرة القيادة المركزية، يعني فكرة القائد الملهم اللي تحرك الكلمة ما تتحرك جماهير واسعة وتوقف قرار مؤسسات ومجتمع كامل تتوقف خيره وشره على إشارة من يمه، هاي الكاريزما نعم مفيدة في بداية التحولات الكبرى لأنها تحرك وتلهم، لكنها خطيرة جدا حينما تصبح بديلا عن الدولة وعن النظام. يعني ماكس فيبر لما سوى نظرية السلطة الكاريزمية، هو لاحظ أنه هذا النوع من السلطة هش بطبيعته، يعني ممكن أن يستمر بحياة الزعيم، لما يموت أو يغادر تنهار ما حوله، لأنه لم يبني هذه التأثير إلا على نفسه. والقائد الحقيقي عند هذا المفكر فيبر هو من يبني منظومة تستمر بعد غيابه. هذا المهم، يعني مؤسسة تعليمية بناها

0: رجل أسسها رجل استثنائي مثلا، ولما يرحل تنهار. يا ما دور نشر عندنا ترتبط بأشخاص مؤسسة دار الجمل، إذا صار شيء على خالد المعالي حقيقة ما تستمر المؤسسة، لأن هي مرتبطة به، مو لأن اللي وراء قد يكونون أضعف بالضرورة، بس لأن هي المؤسسة بناها حوله، هو علاقة، هو الوحيد اللي يعرف العلاقات، الوحيد اللي يتعامل مع المصارف، الوحيد اللي يعرف تليفونات المؤلفين. ماكو مؤسسة تعمل بدونه يعني. وهاي في كله طبعا، وعلى فكرة المشاريع العربية دائما هالشكل، دائما ترتبط بشخص يبني مجد ويبني امبراطورية، شركة، مؤسسة، قناة إعلامية، صحيفة، لكنها تنتهي بنهايته، لأن هو ماسك كل الخيوط بيده. المهم أصدقائي أحبتي، الوقت أدركنا، أكتفي بهذا القدر. أتمنى أكون قد وفقت وأن قدمت شيء مفيد استمتعت به واستفادت منه، ممكن تطبقونه بحياتكم اليومية. اليوم جبنا حشد من المفكرين والفلاسفة حتى يتكلمون بأشياء واقعية تمس كل واحد بينا بمختلف مكاناته، الإنسان اللي مسؤول عن أسرة، والإنسان اللي مسؤول عن محافظة ودولة ووزارة، وممكن أن يأثر بحياة الناس. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: اليوم العالمي للعمل الإنساني هو يوم وضعته المنظمات العاملة والساندة لعمل الأمم المتحدة، وذلك احتفاء بالذين يقدمون المبادئ الإنسانية على الكثير من القضايا التي للأسف يعني أصبحت تؤرق الإنسانية، تؤرقها وتؤذيها، صراعات، النزاعات، الحروب، الأمراض، الأوبئة، الفيروسات القاتلة مثل إيبولا اليوم في أفريقيا، في الكونغو الديمقراطية بالتحديد. العمل الإنساني خصوصا من خلال منظمات المجتمع المدني الحقيقية العاملة، الأفراد الذين يشتغلون في هذا المجال، الجمعيات الخيرية، كلها حقيقة تنتظم وتنظم نفسها لكي تقدم ما استطاعت وتقلل من المشكلات التي تعترض الكثير من المجتمعات. فلذلك نجد أن بعض المنظمات الإنسانية تشتغل في أقصى الظروف وفي أشد الظروف قساوة وضراوة، مثلا في الصراع في غزة عندما كانت آلة القتل الصهيونية تبيد الشعب الفلسطيني وتقوم بأكبر جينوسايد، جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث بعد جريمة داعش ضد الأيزيديين، جريمة الصهاينة في غزة ضد الفلسطينيين، هذه تشبه تلك إن لم تكن هذه أقسى. فكانت هنالك منظمات إنسانية من البلاد العربية، من البلاد الغربية، من النرويج، من يعني هاي اللي طلعنا عليها، من فنلندا، من فرنسا، من دول عربية، هذه يعني حتى من العراق، وأعتقد قصة الطبيب العراقي كانت مشهورة في غزة. بالنتيجة نحن أمام يعني بعد إنساني كبير، هذا البعد الإنساني تعطيه الأمم المتحدة احتفاء خاصا أو مكانة خاصة في الاحتفاء للتذكير بأهمية العمل الإنساني. لذلك وجدنا بعد سقوط النظام مثلا كانت هنالك منظمات مجتمع مدني تدخل العراق لكي تقوم أيضا بأعمال إنسانية مهمة، توصل المياه في قرية نائية، تبني مدرسة في مكان معين إلى آخره. وكذلك حتى في يعني سنوات سابقة من الصراعات والحروب التي مرت بالعراق رأينا الكثير من المنظمات الإنسانية تعمل وتعمل بإخلاص أثناء الأزمات والنزاعات. وفي العراق كانت هنالك الكثير من الأزمات ومثلها من الصراعات والنزاعات، فكانت الأمم المتحدة حاضرة وكذلك منظمات المجتمع المدني الحقيقية حاضرة في أتون هذه النزاعات، وكان لها دورا كبيرا. والكثير من الناس قدموا أنفسهم بصراحة قرابين للعمل الإنساني، قتلوا. يعني نذكر كلنا أعتقد في التفجير الذي استهدف الأمم المتحدة وذهب ضحيته الكثير من العاملين أعتقد بعد 2003، نعم، وكان نتيجته أن قتل الأممي المشهور في العراق سيرجيو ديميلو مثلا، هذه واحدة. فلذلك نستذكر بصراحة في هذا اليوم يعني اليوم العالمي للعمل الإنساني اللي هو اليوم حسب الأمم المتحدة، نستذكر كل العاملين في هذا المجال الذين قضوا نحبهم في مناطق الصراع، في فلسطين المحتلة، في غزة المنكوبة، منظمات المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني الذين اشتغلوا في العراق، تحية كبيرة لهم، الحقيقيون الذين دافعوا عن حقوق الإنسان وعن مبادئ العدالة وقاموا بالكثير من المشاريع داخل البلاد واحتضنوا الكثير من المشاريع، الذين عملوا يعني أيضا في خضم الصراعات بمناطق عديدة في العالم. حقيقة واحدة من المسائل المهمة أو نقطتين أساسيتين ممكن نتوقف عندهم في اليوم العالمي للعمل الإنساني هو ضرورة دعم الحكومة العراقية للعاملين في المجال الإنساني وإتاحة الفرصة لهم لكي يشتغلوا وبشكل جيد ولكي يدخلوا إلى مناطق يحتاج فيها الناس إلى عمل إنساني جيد وتصل لهم الكثير من المساعدات، سيما المهجرين. ما زالت الكثير اليوم من العوائل المهجرة في شمال العراق بحاجة إلى المأوى، بحاجة إلى العمل، بحاجة إلى رعاية الشباب، بحاجة هؤلاء. يعني ضرورة أن نوجد الوعي حولهم في اليوم العالمي للعمل الإنساني. كذلك مناطق الصراع التي يحدث فيها الصراع في العالم، ومنها كما قلنا قبل قليل ما زال الكثير من الناس في غزة يعانون بشكل كبير بسبب الصراع وبسبب منع دخول الغذاء والأدوية ومنع يعني وصول المياه النظيفة الصالحة للشرب، بل وحتى منع الكيان الصهيوني الغاصب منع تصريف مياه المجاري وذلك في القطاع، وذلك لكي يمعن في ترهيب وإذلال واستبداد وإبادة الناس هناك. اليوم العالمي للعمل الإنساني يذكر بكل المعنيين بعملهم الضروري والأساسي لإنقاذ الفئات الهشة. مزيد من التفاصيل حول هذا اليوم بصوت شهلة محمد.
1: في 19 من آب نحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني لنكرم العاملين في هذا المجال النبيل ونتضامن مع المتضررين من الأزمات والنزاعات في شتى أنحاء العالم. وحين يتعرض الناس للخطر يجب أن لا يتحول من يهبون لنجدتهم إلى أهداف، غير أن الموظفين الإنسانيين ما فتئوا يتعرضون للقتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز أثناء أداء واجبهم، علما أن معظمهم موظفون وطنيون يخدمون مجتمعاتهم المحلية، وبموجب القانون الدولي الإنساني يجب احترام المدنيين وحمايتهم بما فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي، كما يجب على أطراف النزاع المسلح السماح بوصول الإغاثة إلى المحتاجين وتيسير عبورهم دون قيد أو شرط، ولا تقتصر عواقب تلك الهجمات على من تطولهم مباشرة، بل تعرقل إيصال الغذاء والرعاية الصحية وخدمات الحماية المنقذة للحياة، فتضيق أمام المجتمعات سبل البقاء والتعافي، ومن هنا يعد منع الهجمات وضمان الوصول وكفالة المساءلة أموراً أساسية صوناً للكرامة الإنسانية. وفي هذا اليوم نتجه بالدعوة إلى الدول وأطراف النزاعات للاحترام الكامل للشرعية الدولية ومنع عمليات القبض والاحتجاز التعسفية والإفراج الفوري عن المعتقلين بغير وجه حق، مع التأكيد على إجراء تحقيقات سريعة ومحيطة بكافة الانتهاكات لضمان محاسبة الجنات وتأمين العدالة للضحايا، كما تشدد المنظمات على ضرورة تقديم الدعم الكامل للناجين وأسر من قتلوا أو أصيبوا، مع تعزيز التدابير العملية حماية للكوادر عبر إتاحة المعدات والتقانات الملائمة وتوفير التدريب الأمني وتقديم خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي. إن حماية صناع الأمل في أوقات الحروب ليست خياراً طوعياً، بل هي أولوية أخلاقية وقانونية لحفظ إنسانيتنا المشتركة.
0: إذن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو ليس مجرد يوم يتم التذكير به بالعمل الإنساني، إنما عندما أقرته الأمم المتحدة كان لتكريم العاملين في هذا المجال حول العالم وأن تسلط الضوء على جهودهم في مساعدة المتضررين والذين لديهم الكثير من الأزمات في الحروب والكوارث والأزمات الإنسانية. وكما قلت قبل قليل أنه وجد هذا اليوم ليكرم الأشخاص الذين فقدوا حياتهم. واختيار 19 من آب ما كان اختيارا يعني رمزيا اعتياديا، إنما ارتبط كما قلنا بتفجير مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003، واللي أدى إلى مقتل 22 من العاملين في المجال الإنساني، وبينهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سيرجيو فييرا ديميلو. إذن اليوم العالمي للعمل الإنساني هو فرصة سانحة للعاملين في المجال الإنساني أن يرتقوا أيضا بعملهم قدر المستطاع، وأن يوصلوا صوتهم لأن تكون هنالك أو لأن يكون هنالك دعما حكوميا مباشرا لهم. كذلك بموجب القانون الدولي الإنساني يجب، النقطة الأساسية اللي ذكر بها هذا اليوم، احترام المدنيين، حماية المدنيين بما فيهم العاملين في المجال الإنساني والطبي. كذلك على أطراف النزاع المسلح كما أشار التقرير السماح بوصول الإغاثة إلى المحتاجين وتيسير عبورها. عندما لا تسمح أو لا يسمح طرف النزاع الذي قام بالإبادة الجماعية في غزة بدخول المساعدات وبتيسير العمل الإنساني إبان الحرب على هذه المدينة، كان هذا شيئا واضحا وأساسيا بأن ما يرتكب هناك هو جريمة إبادة جماعية مكتملة الجوانب.

0: طبعا عندما نتحدث عن النفط وسوق الطاقة عالميا يجب أن نتحدث بلغة الأرقام، لأن هي اللي تقرب الذهن أو تقرب الواقع إلى المستمع الكريم. يعني مضيق هرمز بالظروف الطبيعية قبل أن يغلق وتصبح المشكلة حوله كان يعبر منه 21 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا. تصوروا أن 21 مليون برميل يوميا تعبر منه انقطعت في يوم وليلة، والواقع العالمي أصبح أو أصبحت تنقصه أو ينقصه هذا الرقم. يعني بمعنى آخر ربع تجارة النفط تقريبا المنقولة بحرا في العالم، بمعنى آخر خمس استهلاك النفط عالميا. يعني هذا بصراحة مرعب. كما يمر عبره أكثر من 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، طبعا هو الغاز القطري المسال، تقريبا 20% من تجارة الغاز عالميا. حركة السفن عبر هرمز منخفضة جدا بعد اللي صار وبعد الحرب اللي وقعت، الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وبسبب استمرار يعني هذه الإغلاق ولا حالة لا حرب ولا سلام. تقريبا يوم الثلاثاء اليوم عن رويترز عبرت فقط 6 سفن تجارية، يعني وخلال حسب رويترز أيضا 10 أيام السابقة فقط 11 سفينة عبرت المضيق. هذه يعني عالميا الولايات المتحدة تقول أن المضيق مفتوح لكنه كذب. يعني النفط نفسه التقديرات الأمريكية الحديثة تشير إلى أن هنالك 15 مليون برميل يعبر يوميا، ولكن الحقيقة أنه 8 ملايين برميل فقط يوميا يعبر في بعض الفترات، وبعض الفترات لا يعبر شيئا. وهنا تكمن أهمية المسألة. مثلا على سبيل المثال العراق قبل الأزمة كان يصدر 3 ملايين برميل و600 ألف، وهو الجزء الأكبر من صادراته الجنوبية اللي يخرج عبر موانئ مدينتنا البصرة ويعبر هرمز. اليوم من بعد 3 ملايين و600 ألف برميل العراق اليوم يصدر 2 مليوني برميل يوميا، جيد وهو أعلى مستوى منذ بداية الأزمة، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الحرب. طبعا هاي بسبب التفاهمات أيضا بين الحكومة العراقية وبين إيران، ولكن أيضا يشوب هذا الرقم عدم اليقين. أما الأسواق العالمية فقد انعكست عليها هذه المخاطر مباشرة. يعني اليوم ارتفع خام برنت إلى نحو 91.9 دولار، ومرشح أن يصل للبرميل طبعا، ومرشح أن يصل خام برنت إلى 95 دولار و100 دولار، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط كما يسمى من 86 دولار، وهما عند أعلى مستويات لهما. طبعا السوق ما يسعر فقط النفط الموجود فعليا بالناقلات بالبحر، إنما يسعر احتمال انقطاع الإمدادات مستقبلا. يعني هي هاي المخاطر اللي نسميها أو يسميها الخبراء عفوا المخاطر الجيوسياسية. يعني احنا الموضوع هو مو فقط تسعيرة النفط الآن، إنما تسعيرة المخاطر التي تحدث إبان الأزمات. وهنالك عامل يمنع الأسعار من الانفلات، وهو ضعف الطلب العالمي، تراكم بعض المخزونات خارج منطقة الخليج العربي خصوصا في الصين، فلذلك هنالك يعني نفط موجود، يعني السوق ما تخلو من النفط، لذلك ما يرتفع النفط إلى أرقام مرعبة. كذلك ترى وكالة الطاقة الدولية أن الأزمة ستترك أثرا كبيرا على سوق النفط، إذ تتوقع انخفاض الإمدادات العالمية في 2026 بنحو 4.3 مليون برميل يوميا إلى قرابة 102 مليون برميل يوميا، بينما خفضت توقعاتها للطلب العالمي بسبب ارتفاع الأسعار اضطراب الإمدادات كما قلنا. أوبك أيضا خفضت توقع نمو الطلب العالمي لعام 2026 إلى نحو 580 ألف برميل يوميا. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة بصوت لبنى الفضل.
1: استقرت أسعار النفط في تعاملات يوم الاثنين مع تباطؤ حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب، في وقت يراقب فيه المستثمرون مخاطر تعطل الإمدادات الكبرى. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بصورة طفيفة لتسجل 88 دولارات و35 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود لخام غرب تكساس الأمريكي لتسجل 81 دولارات وسنتين. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن طهران لم تتخذ بعد قرارا بشأن استئناف المحادثات، بينما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواطنين لتقبل ارتفاع طفيف في أسعار البنزين ما دام الصراع مستمرا، تزامنا مع توازن السوق بين مخاطر نقص المعروض والبدائل المتاحة. وتكتسب الملاحة في مضيق هرمز أهمية خاصة للسوق العالمية لنقل النفط والغاز، حيث أظهرت بيانات كيبلر لتتبع السفن تراجعا حادا في حركة الشحن عقب الهجمات الأخيرة على الناقلات. وأشارت البيانات إلى عبور 5 سفن فقط يوم السبت الماضي، بينما لم تسجل أي عملية عبور يوم الأحد، مقارنة ب 31 سفينة مطلع الأسبوع السابق. كما اتهمت الإمارات إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تشغلها شركة أدنوك أثناء عبورها، بعد تحميلها مسؤولية حادثتين سابقتين استهدفتا سفينتين للشركة ذاتها، مما زاد من حدة المخاوف الجيوسياسية في المنطقة. وفي أسواق المعادن والعملات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة أسرع ليسجل 4400 دولارا واحدة للأوقية، في حين انخفض مؤشر الدولار إلى 99 نقطة، مما جعل المعدن الأنيق المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائز العملات الأخرى. وجاء هذا الصعود عقب بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، إلى جانب تراجع توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر وفق أداة فيد واتش. ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الاستفادة المباشرة من بيئة الفائدة المنخفضة، محققا مكاسب أسبوعية متواصلة تعكس توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.
0: إذن أحبتي، اكتساب الملاحة في مضيق هرمز أهمية خاصة للسوق العالمية لنقل النفط والغاز، هذه هي الأساس، لذلك أي معرقلات والمعرقلات التي تحصل اليوم هي التي تسهم في زيادة ارتفاع الأسعار عالمياً.

وفي محورنا الثالث نتوقف عندما يعرف بالألبيدو أو النسوع، وهو التعبير عن نسبة الإشعاع الشمسي التي تصل الأرض.

0: بصراحة الموضوع الذي نحن بصدده يعني قد يكون مرعبا للسنوات القادمة، إذ يشير العلماء إلى أن الأرض بدلا من أن تمتص كل الشعاع الشمس الواصل إليها تعكس الكثير منه، يعني بمعنى أن الأرض تفقد الكثير من الشعاع الشمسي الذي هو تحتاجه. ما هو سبب فقدان الأرض لهذه الأشعة؟ كيف وصلت الأرض إلى أن تفقد الأشعة الشمسي بدلا من أن تمتصه؟ نعم، هنالك جزء من الأشعة تعكس الأرض اللي هو 30%، لكن الدراسات الحديثة تقول اليوم أن الأرض تعكس أكثر من 40%، يعني تستلم من الشعاع الشمسي فقط 60%. إذا هنالك قتامة في الأرض، يعني كل هاي الشمس اللي واصلتنا ولكن الأرض تعكس الكثير منها ولا تستفيد منه. كيف يتم ذلك؟ هذا ما يستعرضه التقرير بصوت عبد الخالق كريم.
1: تبدو الأرض من الفضاء كوكبا ساطعا بفضل السحب والجليد والثلوج التي تعكس جزءا كبيرا من ضوء الشمس الساقط عليها نحو الفضاء، ويستخدم العلماء والباحثون مصطلح الألبيدو أو النصوع للتعبير عن نسبة الإشعاع الشمسي الذي يعكسه الكوكب بدلا من امتصاصه في الغلاف الجوي، حيث تعكس الأرض في المتوسط نحو 30% من ضوء الشمس بينما تمتص الباقي. غير أن القياسات والتحليلات الحديثة تشير بوضوح إلى أن كوكبنا أصبح خلال العقود الأخيرة أكثر قتامة بشكل ملحوظ، وكشفت دراسة متخصصة اعتمدت على قياس ضوء الأرض المنعكس للقمر وأقمار سيريس الفضائية عن انخفاض كبير في نصوع الأرض بين عامي 2003 و2024، مما أدى إلى زيادة امتصاص الطاقة الشمسية وتراكم الحرارة داخل النظام المناخي العام. ويعود السبب الرئيسي والفاعل لهذا التحول الخطير إلى تراجع السحب المنخفضة فوق المحيطات، والتي تعمل عادة كمظلات بيضاء عملاقة تعكس الأشعة الفضائية وتبرد الكوكب. ووجد الباحثون أن تناقص هذه السحب في المناطق المدارية تفسر جانبا كبيرا من الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة العالمية، وتتفاقم هذه المشكلة عبر حلقة تغذية راجعة شديدة الخطورة، فعندما ترتفع الحرارة يذوب الجليد البحري الأبيض الذي يعكس الضوء لينقشع عن مياه المحيط الداكنة القادرة على امتصاص قدر أكبر من الطاقة الشمسية، مما يسرع عمليات التسخين والذوبان المتعاقبة في القطبين. كما يبرز عامل آخر أكثر تعقيدا يتمثل في تنظيف الهواء من التلوث الصناعي، خفض انبعاثات الكبريت الناتجة عن السفن والمصانع رغم فوائده الصحية العظيمة أدى لتقليل قطرات السحب المشرقة، مما كشف مؤقتا عن جزء من الاحترار الذي كان يحجبه التلوث. والخطورة التراكمية تكمن في أن انخفاض النصوع لا يحل محل تأثير الغازات الدفيئة، بل يعمل جنبا إلى جنب معها، فالغازات تمنع خروج الحرارة بينما يسمح قتامة الكوكب بدخول مزيد من الإشعاع الشمسي، والنتيجة هي مضاعفة اختلال ميزانية طاقة الأرض وتسارع تراكم الحرارة في المحيطات وارتفاع مناسيب البحار، مما يمثل أحد أهم المؤشرات الفيزيائية على تسارع التغير المناخي الشامل.
0: طبعا بالإضافة إلى التغير المناخي، الجليد والثلوج تعكس نسبة كبيرة جدا من الإشعاع الشمسي، تصل إلى 98% من الشعاع الذي يسقط عليها بسبب اللون الأبيض. طبعا الصحارى تعكس جزء متوسط، يعني مو مثل الثلوج. الغابات والمحيطات تمتص لأنها داكنة اللون. كذلك السحب تعكس جزءا كبيرا من الإشعاع الشمسي إلى الفضاء. الغبار يعكس أيضا، يعني كل ما ازداد الغبار كل ما ازدادت نسبة أشعة الشمس المنعكسة اللي ما تستفيد من عدها الأرض، وهذا يحدث كثيرا في مناطقنا بسبب طبعا كثرة الغبار. يعني كذلك ما يعبر عنه العلماء بزاوية سقوط أشعة الشمس، عندما تكون الشمس منخفضة في الأفق مثل المناطق القطبية يزداد الانعكاس يقل الامتصاص، عندما تكون عمودية يزداد الامتصاص. طبعا جزء من الطاقة يعكس أيضا ليحافظ على توازن مناخي يسمح بوجود الحياة، لأن إذا كل الشمس كل الإشعاع يمتص بنسبة 100% يحدث اختلال كبير في الأرض. ولكن لا ننسى أن التلوث أيضا له نسبة كبيرة من زيادة هذا الانعكاس وعدم استفادة الأرض منه، طبيعة سطح الأرض، وجود الغيوم كما قلنا، الغلاف الجوي وزاوية سقوط الشمس. هذا الانعكاس جزء منه كبير ليس عيبا، ولكن الجزء الأكبر الذي ينعكس بسبب التلوث بسبب الغبار هو عيب كبير.

وفي محورنا الرابع والأخير، التداعيات الاقتصادية للصراع الذي تحدثنا عنه في محورنا الثاني لم تعد محصورة في الشرق الأوسط.

0: نعم، تداعيات كبيرة بسبب الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، ولكن هذه التداعيات ما عادت فقط تختص بما يحصل في منطقتنا، إنما تمتد أو امتدت ورمت بظلالها على اليابان، على ألمانيا، على الاتحاد الأوروبي برمته، على الولايات المتحدة. بدأت أسعار البنزين ترتفع، و الإشارات تقول أنه إذا استمرت الأزمة سترتفع إلى الضعف، وكذلك ستعاني أوروبا من أزمة نقص في الطاقة، وخصوصا أن العالم مقبل على شتاء. إذن التداعيات الاقتصادية لم تعد محصورة في الشرق الأوسط، بل ضربت الاقتصاد الأوروبي بشكل مباشر وكذلك الآسيوي، وعلى رأس هذا الاقتصاد هي اليابان. طبعا يواجه المواطن الياباني كما يشير الخبراء تراجع في القوة الشرائية، وأيضا تعاني اليابان من عدم قدرتها على تلبية الطلب على بعض أنواع سياراتها، وذلك بسبب إغلاق مضيق هرمز، لأن أغلب السوق الياباني هو سوق شرق أوسطي. فلذلك من أين تدخل السيارات؟ تدخل من مسارات أخرى بديلة تكلف، أسعار إضافية للنقل، التأمين ازداد أيضا، وكذلك هي لا تستطيع أن تلبي الطلب، وذلك لأن وضع النفط أيضا ووصول المشتقات النفطية لها أيضا بصعوبة، وهذه كلها تتحد لكي تكشف يعني حجم الأزمة التي يعاني منها العالم. يعني كذلك يناضل كما يشير الخبراء والمهتمين بهذا الشأن الصناع الألمان لتأمين المواد الخام وعلى رأسها النفط، في مشهد يعيد رسم التجارة الدولية ويكشف هشاشة سلاسل التوريد العابرة للحدود. وسلاسل التوريد دائما هي اللي تكون الضحية رقم واحد في الصراعات. عندما نشبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت سلاسل التوريد رقم واحد، عندما وقعت أزمة كورونا كانت سلاسل التوريد رقم واحد ضربت، يعني أقصد سلاسل التوريد. عندما نشأت الحرب اليوم أول شيء تم التضحية به هو سلاسل التوريد. عندما نشأت الأزمة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في باب المندب سلاسل التوريد. إذن العالم دائما ينظر إلى حركة التجارة العالمية وحركة أسواق الطاقة إبان الأزمات. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: يتراجع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من هذا العام إلى نحو 1%، مسجلا تباطؤا حادا عن التوقعات السابقة، في انعكاس مباشر لاضطراب سلاسل الإمداد العالمية جراء التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع انفاق المستهلكين لأول مرة منذ عامين. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض استهلاك الأسر الذي يسهم بأكثر من نصف اقتصاد البلاد، وهبوط الانفاق الرأسمالي للشركات، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الغذاء والطاقة نتيجة الشحنات القادمة من منطقة الخليج. وفي المقابل دعمت الصادرات الاقتصاد بفضل الطلب الخارجي على السيارات وأشباه الموصلات، غير أن ارتفاع التضخم الأساسي يضع البنك المركزي أمام معضلة رفع الفائدة أو ترك الأسواق تعاني تحت وطأة الأسعار. وعلى الجانب الآخر وصل الاضطراب إلى صلب صناعة السيارات الألمانية، حيث تسجل البلاد نقصا حادا في زيوت المحركات الأساسية الخاصة بالمحركات الحديثة والحافلات والشاحنات، إضافة لنقص الإيثيلين المستخدم في الصناعات الفاخرة. وقد نفد المخزون الألماني لتلك المواد منذ نهاية يونيو الماضي، مما أدخل القطاع في أزمة ندرة حقيقية، حذر معها الخبراء من اضطرار المصنعين لخفض كميات الإنتاج إذ لم يوجد حل عاجل. وتواجه شركات كبرى مشكلات معقدة مع نضوب الاحتياطات وارتفاع تكاليف الشحن وسط تحذيرات نقابية من كساد اللوجستي شامل. وشهدت أسعار زيوت المحركات تقلبات متتالية منذ عام 2020، إذ ارتفعت بنسبة 20% مع جائحة كورونا، ثم 30% مع حرب أوكرانيا، قبل أن تقفز لأعلى مستوياتها التاريخية مع الحرب الأخيرة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وتخلص التحليلات إلى أن التداعيات الاقتصادية للصراع لم تعد محصورة في الشرق الأوسط، بل امتدت لتضرب قلب الاقتصادين الآسيوي والأوروبي، حيث يواجه المواطن الياباني تراجعاً في القوة الشرائية، بينما يناضل الصناع الألمان لتأمين المواد الخام في مشهد يعيد رسم التجارة الدولية ويكشف هشاشة سلاسل التوريد العابرة للحدود.
0: وأيضا تعقيبا على هذا التقرير المهم في تراجع مخزون الطاقة عالميا واضطراب الملاحة وغيره، نقرأ هذا الخبر المهم. طبعا شكرا أستاذ عمار مشتاق اللي واكب الموضوع وأرسل الخبر، أن نفط الطوارئ الأمريكي يتراجع الاحتياطي له عند أدنى مستوى منذ 43 عاما. كارثة هذه. المخزون يقترب من الحد الأدنى حسب التقارير الإخبارية. تصوروا منذ يناير 1983 نحن أمام تراجع 6.1 مليون برميل خلال أسبوع واحد. 415 مليون برميل كان حجم المخزون للنفط الأمريكي قبل الحرب، اليوم 298 مليون و700، يعني من 415 مليون إلى 298 مليون. أيضا 172 مليون برميل أفرج عنها ترامب في مارس بعد إغلاق إيران صادرات النفط عبر مضيق هرمز، و252 مليون برميل الحد الأدنى القانوني للاحتياطي. يعني إذا من 298 مليون برميل حاليا الحد الأدنى اللي يجب أن يصل له الانخفاض هذا وما يتعدى هو 250 مليون برميل، يعني ربع مليون برميل. ولكن من الذي يضمن أن يبقى هذا الاحتياطي؟ إنما المؤشرات تقول إنه قد يهبط بصورة سيئة.

0: وبذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات، فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئاً، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحياناً مدروسة ومتدرباً عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

وتحلل عادة لغة الجسد للمفاوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورقة أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف إليها أحيانا تقنية الترجمة التتابعية في الاجتماعات شديدة الحساسية، حيث يتحدث المسؤول أولا ثم يتوقف ليتيح للمترجم نقل حديثه.

في واحدة من أقصى تجليات الصدام اللغوي والثقافي في الدبلوماسية الحديثة، يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة. وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي، وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة، إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

يمكن القول أحياناً أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، مما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو في 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية، فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقا في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علنا في يوغسلافيا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.

0: راديو تايم سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بوصلة البصرة نحو السعودية، منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع آفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي، تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وصفوان مع الكويت، تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممراً برياً رئيسياً لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
2: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير من المواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن نكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
1: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
3: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد، انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بين ما بينهم فيما يخص المسافرين.
1: من جانبه يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
4: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا يعني الوردة ملف هندية. ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا، فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماوة كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير. لكن ليس لدينا مانع، صدقني، أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية، هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة. ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا، أكيد ندعمها في هذا التوجه. هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة ناصر الدين.
1: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
2: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويمثل.

0: مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
1: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه الإطلاق، إطلاق فتح الباب أمام الكذب يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
0: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان:
2: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة، بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
0: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي، فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود، ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله:
3: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالسبق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
0: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات، تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح، ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: من مداد الكلمات ومن عذب معناها، من لآلئ الثقافة ومن مكنون دررها. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا. تايم سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا.
1: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: اللاءات الثلاث: البصرة تحسم قرار السلاح وتمنع صراعات الجوار. تتجه الأنظار نحو محافظة البصرة، العاصمة الاقتصادية والخاصرة الحدودية الأهم جنوبي العراق، إذ هناك تداخل جغرافي مع الملفات الإقليمية المحتدمة. تشترك البصرة في حدود برية وبحرية تمتد لمئات الكيلومترات مع ثلاث دول هي إيران، الكويت والسعودية، فضلا عن إطلالتها الوحيدة على الخليج، ما يجعلها المصد الأول لأي ارتدادات أمنية. تأتي هذه الأهمية في وقت تبذل فيه بغداد جهودا مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز أمن الحدود. تشير البيانات الرسمية لإحصاءات وزارة الداخلية إلى نشر أكثر من 15,000 عنصر أمني وتأمين ما يتجاوز 1400 كيلومتر من الشريط الحدودي مع دول الجوار بتقنيات الكاميرات الحرارية والمنع السلكي. في هذا السياق جاءت توجهات القائد العام للقوات المسلحة الحازمة عبر اللاءات الثلاث: لا تحرك مسلحا خارج إطار الدولة، ولا نشاط أمنيا من دون علم السلطات، ولا استخدام للأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار. وفي تفاصيل التفاهمات الأمنية والإجراءات الميدانية في المحافظة، يتحدث محافظ البصرة أسعد العيدني موضحا طبيعة التنسيق العالي لمنع أي اعتداء ينطلق من أراضي المحافظة.
1: أولا، لم تنطلق هجمات من البصرة، وتنسيقنا عالي مع كل قواتنا الأمنية بانتشارها، أنه ولن نسمح انطلاق أي هجم من البصرة، يعني من العراق بصورة عامة. السيد رئيس مجلس وزراء القائد العام قوات مسلحة يمكن أعلن صراحة أن العراق أرض لا تسمح لا أرضا ولا شعبا ولا حكومة الاعتداء على أي من جيرانه جميعا، وتحديدا في محافظة البصرة باعتبار أنه هي المحافظة الأكثر حدودا مع دول الجوار. يعني عندنا حدود مع الكويت، مع المملكة العربية السعودية، ومع الجمهورية الإسلامية، وأيضا البحر اللي مفتوح. لن نسمح بالاعتداء على دول الجوار من أرضنا. قواتنا انتشرت بصورة وتنسيقنا عالي، يعني يمكن لاحظت أنه كان عندنا لقاء مع معالي وزير الداخلية الكويتي، وقواتنا الأمنية وجهت من قبل القائد العام، تعرف الجيش يوجه من قبل القائد العام القوات المسلحة، وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا، وبالتحديد من أرض البصرة.
0: وعلى مستوى القراءات الاستراتيجية والسياسية للواقع الإقليمي وضبط السلاح المنفلت، يقدم مستشار رئيس الجمهورية الشيخ مزاحم التميمي تحليلا لطبيعة المخاوف الخليجية السابقة والمسار الحالي لتجاوزها.
2: هناك عتب ربما من أخوتنا في دول الخليج لحصول بعض الاعتداءات التي طالت أهداف داخل السعودية أو مناطق أخرى، دولة الإمارات أو الكويت، من أراضي عراقية، وهذه كلها تداعيات الحرب ضد إيران. وهناك تفاهم ربما من موقف الحكومة السابقة واللاحقة من هذا الأمر. هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، ونأمل أن تتطور الأمور نحو الأفضل بعد وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبالنتيجة إحنا إن شاء الله من جانب العراق عليه أن يسعى، وعلى إيران أعتقد ودول الخليج مجتمعة، أن تسعى لتجاوز ما حصل. نحن نقطن هذه المنطقة، علينا نعمل ما في وسعنا من أجل أن نعيش بسلام وأمن، وبالتالي نحن مصالح لدينا مصالح مشتركة. الضرر بأي دولة من الدول يعني سيشترك الجميع بهذا الضرر.
3: هذا
2: ليس فقط الحكومة وإنما حتى أولئك المعنيين بهذا السلاح يبدو أنهم جادون في هذا المسعى، وأعتقد أنه هذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمنا وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة، هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق يشكل خطرا على جيرانه أيا كان هؤلاء الجيران.
0: أما ميدانيا وحول الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع القطاعات العسكرية والشركات الأمنية العاملة في البصرة، يوضح رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي طبيعة الخطوات المتخذة.
3: بعد أن صدرت التعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، ركزنا على موضوع عدم السماح لأي جهة أو أي ممارسة أمنية خارج سلطة القانون وبدون علم الدولة، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة وأيضا المحلية، الحكومة المحلية في فرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة. قائد العام للقوات المسلحة أصدر تعليمات أمنية لكل قيادات العمليات مو بس بالبصرة، وكل أقسام الأمن اللي تابعة لوزارة الدفاع وكل القطاعات اللي هي قطاعات الجيش أصدر تعليمات وقرارات حازمة بعدم تمكين أي جهة خارجية أو جهة لا تخضع لسلطة الدولة من استخدام الأراضي للاعتداء أو العدوان على دول الجوار. لذلك هذا الموضوع يعني محل تدقيق ورقابة شديدة من قبل قيادة العمليات في البصرة وأيضا من قبل الجهات الرقابية في الحكومة المحلية في محافظة البصرة. الشركات الأمنية يعني قبل أن تصدر هذه التعليمات ومنذ فترة طويلة دائما مؤمنة، وهناك انتشار القطاعات الأمنية قريب على هذه المواقع للشركات الأمنية، ودائما القطاعات الأمنية تتواصل مع الشركات والخبراء والعمال الأجانب، ودائما تجد خطة وخطة بديلة في حالة حدوث أي حوادث في هذه الشركات الأمنية.
0: تقف البصرة اليوم عند مفترق طرق حاسم، فبين موقعها الجغرافي الحساس والالتزامات الدولية لبغداد، تشكل اللاءات الثلاث خريطة طريق أمنية تهدف إلى تثبيت أركان الدولة وتأمين الحدود وإغلاق الثغرات أمام أي محاولات لجر العراق إلى أتون الصراعات الإقليمية.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

الإنسان والذكاء الاصطناعي. هل علينا أن نتحسس أدمغتنا؟ استخدام الآلات الحاسبة يحاول دفة الجهد المعرفي من الحفظ الآلي إلى حل المسائل المجردة، ويحرر الذاكرة من التقيد فقط بالعمليات الحسابية المملة لتبدأ في التركيز على المفاهيم الرياضية المعقدة. استخدام الآلات الحسابية يضعف الطلاقة في الحساب الذهني ويقلص الإحساس بالأرقام، ويعطل القدرات الحسابية للصغار والكبار، مما ينعكس سلباً على مهارات الحساب الذهني، ويدفع صوب الاعتماد المفرط على الآلة والشعور بالعجز من دونها. تظل الابتكارات الحديثة قيد فريق من العلماء يسرد محاسنها ويذكر فوائدها، وفريق مضاد يحذر من ظلالها الوخيمة التي ستقضي على البشرية، إن لم يكن بفقدان القدرة على العد والحساب فبالإغراق في الشاشات والوقوع في قبضة الخوارزميات، وإن لم يكن هذا أو ذاك فمن خلال الذكاء الاصطناعي الذي يلوح بخطورة تجميد وتقليص وتعطيل الذكاء البشري الذي سيضمحل ويتراجع ويصدأ لفرط عدم الاستخدام والتشغيل. في عام 1925 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عنوانها الحمار الوفي يرحل. حملت المقالة قدرا بالغا من الأسف، لأن المركبات الحديثة كانت آخذة في الاستيلاء على مكان ومكانة الحيوان الذي حمل الحضارة لقرون. وتساءلت الصحيفة إن كان استبدال الحمار بمركبات رخيصة تؤدي كل ما كان يفعله الحمار، لكنها لا تتمتع بسحر الحمار ولطفه وصداقته لصاحبه. هو نهاية البشرية كما نعرفها. يشير جاف سينغ أحد مؤسسي شركة آيفولف المتخصصة في مجال الأمن التقني في مقالة عنوانها الحمار قضى وقته، الذكاء الاصطناعي والوظائف، إلى أن الغالبية وقت نشر مقالة نيويورك تايمز كانت تعتقد أن الحمار لا غنى عنه وأن الحياة لن تستوي من دونه، لكن جرى الاستغناء عن الحمار كوسيلة نقل رئيسة واستمرت الحياة، وأن أمرا شبيها يحدث هذه الأوان. لكن فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستبدال كثير من الوظائف والمهمات والعمليات به، وأنه بعد مرور قرن من رثاء نيويورك تايمز للحمار، نرثي اليوم الأفراد العاملين ووظائفهم، لا سيما تلك التي تتعلق بالمعارف أو ما يسمى بوظائف الياقات البيضاء.

الأدمغة البشرية التي تقف وراء وظائف المصارف والشؤون القانونية وإدارة المخاطر والتأمين والاستشارات والبحث العلمي وعلم المكتبات والمعلومات والمحاسبة وإدارة الأعمال ودعم العملاء والصحافة والإعلام والتسويق وغيرها في مهب رياح الذكاء الاصطناعي، لا من حيث ضياع الوظائف فقط، لكن انطلاقاً من تربية وتنشئة وتدريب الدماغ للقيام بهذه المهمات وغيرها، أو ما يسمى بذبول أو نضوب الذكاء البشري. يشير سينغ إلى أن الحجة المطروحة اليوم هي أن الذكاء الاصطناعي ليس جراراً يحل محل العضلات أو جدول بيانات يحل محل الحساب، بل هو بديل عام للعمل المعرفي، فهو يكتب ويبرمج ويصمم ويحلل على عكس التقنيات السابقة التي كانت تؤتمت مهمات محددة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي يؤتمت التفكير نفسه. وعلى الرغم أن سينغ يقلل من حجم تأثير الأتمتة في مصير الوظائف المعرفية وعلى العقل البشري، فإنه لا ينفي حدوث قدر من الاضطراب أو تغيير الأدوار الذي سيستدعي إعادة هيكلة وظائف الياقات البيضاء، ومن ثم طريقة تدريب وتعليم وتنمية مهارات العقل البشري.

ثبت وجود ما يسمى تأثير جوجل، أو تأكل القدرة على الاحتفاظ بمعلومات ومعارف في الذاكرة، وذلك بسبب معرفتنا أن جوجل وغيره من الأدوات قادرة على تخزينها واستعادتها وقت الحاجة بسهولة ويسر، مما يؤدي إلى انخفاض السعة الاستيعابية للذاكرة البشرية، إضافة إلى قصر فترات الانتباه. ظلت الدراسات والبحوث تتأرجح وتؤرجح البشرية معها بين لا داعي للقلق من سطوة الذكاء الاصطناعي على الوظائف والترفيه والتربية والحياة، ولدينا كل دواعي القلق من سطوة الذكاء الاصطناعي، إلى أن بدأت تتطرق إلى تأثير طويل المدى وربما غير قابل للتغيير في ذكاء البشر. النبرة المتصاعدة التي تدق على وتر تأثر الذكاء البشري ربما بصورة غير قابلة للتعديل تثير الخوف، لا سيما أنه كلما تبقى للبشرية الأمة التي ظلت تتفاخر بصغيرها المراهق الذي لا تسأله سؤالاً عن الطقس أو وصفة الدجاج بالباذنجان أو وضع مضيق هرمز الآن أو طريقة فتح حساب بنكي أو شرعية الإنفاق على الزوجة المطلقة أو أسباب ابتعاد روسيا والصين عن حرب إيران، حتى يعود إليها بإجابة منطقية ومعلومات شافية عافية. أصابتها نوبة هلع ثم بكاء

الخطورة وثقتها دراسة أجراها باحثون أمريكيون وبريطانيون، وجرى نشرها قبل أسابيع عدة. العنوان خفيف مقارنة بالنتائج الثقيلة الوطأة التي خلصت إليها. الذكاء الاصطناعي يقلل المثابرة ويضر بالأداء المستقل. العنوان تشير تفاصيله إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتخفيف عبء العمل والنشاط والعمليات المعرفية قد يقوض قدراتنا الذاتية والعقلية. وجدت الدراسة أن 10 دقائق فقط في استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على حل مسائل رياضية أو فهم مقاطع مكتوبة تؤدي إلى تراجع أداء الغالبية في القيام بالمسائل أو المهمات نفسها دون مساعدة. ولم يقتصر الأمر على تدهور أداء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي بصورة متكررة في القيام بالمهمات المعرفية مقارنة بغيرهم من المعتمدين على أنفسهم، بل أنهم استسلموا وأعلنوا عجزهم عن حل المسائل الصعبة أو فهم المقاطع المعقدة أسرع بكثير من أقرانهم ممن يكتفون بالعقل البشري. استخدم الباحثون مثالاً لشرح ما يجري: معلم يدرب طالباً على البرمجة. يأتي الطالب سائلاً المعلم أن يحل مسألة برمجية، يساعده المعلم ويجري حلها. يعود الطالب لمساعدته على حل مسألة ثانية ثم ثالثة وهلما جرى. يتوقف المعلم ويفكر قليلاً بعد إدراكه أن خطأً ما يحدث. يكتشف أن الطالب لا يتعلم البرمجة، بل يتعلم الاعتماد على المعلم لحل مسائل البرمجة، ويفقد القدرة على تعلم مهارات الحل ولا يسعى إليها من الأصل.

وتشير الدراسة إلى مبدأ التعاون بين البشر، وأفضل المتعاونين هم من يقيمون توازناً بين تقديم المساعدة للآخرين وبين تعزيز استقلالية من يحتاجون إلى المساعدة، حتى لا يكون سبباً في ضررهم وسلبهم القدرة على الاعتماد على النفس. وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي بحكم تكوينه هو النقيض الصارخ لديناميكية المساعدة المتوازنة، فهو لا يرفض المساعدة أبداً إلا لأسباب تتعلق بالسلامة، ويقدم إجابات فورية لأي سؤال أو استفسار. الذكاء الاصطناعي مفيد الآن، لكنه على المدى الطويل بالغ الخطورة، لأنه لا يبالي بما يلحق بالشخص الذي يساعده، والذكاء البشري الذي يعطله، والغباء أو فقدان القدرة على التفكير الصحي على المدى الطويل. وحذر الباحثون من أن الأمر لا يقتصر على تراجع مستوى أداء الناس في المهمات الفكرية والمعرفية والبحثية، بل أنهم يتوقفون عن المحاولة، مشيرين إلى أنه لو استمرت هذه الآثار وهذا النوع من الاستخدام، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون سبباً في مخاطرة كبرى بالقدرات البشرية التي يفترض أنها صممت في الأصل من أجل دعمها. قبل أيام قليلة شهدت جنيف الحوار العالمي الأول من نوعه حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي جمع بين حكومات وشركات تكنولوجيا وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وتقني، وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي عادة تتبنى نهج تسليط الضوء على أهمية التقنيات الحديثة وتثمين دور التمكين الرقمي من أجل التغيير الإيجابي والتنمية والتعبير الحر وغيرهما، تبنت هذه المرة خطاباً قلقاً يحذر من مغبة ما يجري من اعتماد مفرط على الذكاء

والأنترنت، أو البالغ العاقل الذي اعتاد سؤال كلاود واستشارة جاما والدردشة مع ديبسيك وطلب النصيحة من لانغو، ثم استيقظ ذات صباح ليجد شركاتها قد ألغتها ومطوريها وقد ألغوها. قال الأمين العام إن الجيل الحالي هو الأرجح آخر جيل يضع قواعد تعايش الإنسان والآلة، مشيرا إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للحوكمة والتقنين، لكنه لن يظل مفتوحا طويلا، وأنه إذا أرادت البشرية للذكاء الاصطناعي أن يكون قويا فيجب أن يخضع للحوكمة. وأضاف أنه على الرغم أن الذكاء الاصطناعي يقع في صميم مستقبل البشرية المشترك، فإنه يجب أن يكون مستقبلاً تستطيع فيه الآلات أن تعلم، أما من يحدد ويقرر فهم البشر.

اللافت أن دولاً عدة لا سيما تلك التي تجري استطلاعات وتدشن دراسات وتقيس توجهات تتعالى فيها تحذيرات على مدار أعوام من تعاظم دور وأثر التكنولوجيا الحديثة، بدءاً بالآلة الحاسبة مروراً بالكتب المسموعة ووصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وأثرها في قدرات ومهارات الأجيال الصغيرة. اليوم التحذيرات لا تتعلق بمهارات القراءة وقدرات الكتابة، لكن بذكاء العقل نفسه ودفعه صوب الكسل وقلة الاستعمال وتجريده من القدرة على التفكير والنيل من نعمة الذكاء والدفع صوب الغباء. بفعل فعل، الدراسة المشتركة بين بريطانيين وأمريكيين تقر بأن القدرات الإدراكية البشرية لطالما تأثرت بالأدوات التكنولوجية الخارجية، من آلات حاسبة إلى أنترنت وخرائط ذكية وغيرها، إلا أن الذكاء الاصطناعي بصورته وإمكاناته وأدواته الحالية فيفرض نوعاً جديداً من البنية الإدراكية على البشر، هي بنية قادرة على حل أي مشكلة ولا تفرض المساعدة إلا فيما ندر وتقدم الإجابات بدقة زر. هذه الإمكانات التقنية الجبارة تؤدي بحسب ما خلصت إليه الدراسة إلى قصور كبير في الأداء المستقل للعقل البشري والمثابرة، وهما قدرتان أساسيتان للتعلم مدى الحياة. وإذا كانت 10 دقائق استعانة بذكاء الاصطناعي تصنع فرقاً في إمكانات التفكير ومهارات التدبير البشري، فإن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي عبر استخدام يومي يؤدي إلى آثار تراكمية عميقة قد يستحيل أو يصعب تصحيحها.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس
2: غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين.
3: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير.
2: ونتجول في أزقة الحضارة.
3: تحدثنا المدن ونحاور الملوك.
2: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
3: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
2: عراق ميديا. إعداد وتقديم
3: الدكتور عادل هاشم.
4: حياكم الله مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في برنامج عراق بيديا نقلب دائما معكم صفحات من تاريخ العراق القديم والحديث والإسلامي. برنامج عراق بيديا برنامج تاريخي يأتيكم عبر أثير إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في حلقة هذا اليوم من برنامج عراقبيديا سنناقش مواضيع مختلفة باختلاف صفحات تاريخ العراق. في الموضوع الأول سنتكلم عن الجاحظ وكيف كتب عن البصرة في كتابه الحيوان. طبعا الجاحظ يعد أبرز شخصية تاريخية كتبت عن البصرة باعتباره هو أحد شخصيات البصرة. وفي المحور الثاني إن شاء الله سنناقش ملف عن الملك فيصل الأول، أول ملك في العراق. وفي المحور الثالث إذا سمح لنا الوقت طبعا والسيد المخرج نتكلم عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات البارزة في تاريخ العراق الإسلامي ومن الشخصيات البارزة في تاريخ بغداد تحديداً.

إذن مستمعينا الكرام، نبدأ مع المحور الأول من برنامج عراقبيديا ونتكلم عن رؤية الجاحظ للبصرة، يعني كيف تكلم الجاحظ عن البصرة في مؤلفاته، وسنختار كتاب الحيوان كنموذج لهذه الصورة التي رسمها الجاحظ عن البصرة. طبعا البصرة يعني شغلت اهتمامات العلماء والمؤرخين منذ القدم، باعتبار أن البصرة هي أول مدينة مصرت بنيت في الفتوحات الإسلامية بعد الفتوحات الإسلامية. الكثير من المؤرخين، الكثير من الكتاب المسلمين كتبوا عن تاريخ البصرة، لكن للأسف هذه الكتب في بداياتها أتلفت، يعني معظم الكتب أتلفت وضاع الكثير منها، ولم يبقى إلا القليل، يعني القليل أقصد من الكتب التي تحدثت، كتب البلدانيات التي تحدثت عن البصرة قليلة ومتناثرة المعلومات عن البصرة في كتب الأدب والتاريخ. لذلك الجاحظ وفي رسائله يعني وفي كتبه يعد من المصادر المهمة عن البصرة. الجاحظ اللي هو أبو عثمان عمرو بن بحر، طبعا نمر على شخصية الجاحظ أيضا إن شاء الله، يعد من الشخصيات التاريخية المهمة التي كتبت عن البصرة وأعطى صورة صادقة عن البصرة، عن هذه المدينة، لأنه ولد وعاش ومات فيها، يعني ولا يعرف أو يعني كثير من المؤرخين لا يعرفون معلومات دقيقة كما يعرفها الجاحظ، لأنه صور بيئة البصرة تصويرا دقيقا، يعني كانت البصرة حاضرة في كل حركاته، كانت البصرة حاضرة في كل كلمة يقولها في كتبه، يعني سواء يتحدث عنها بخبر أو قصة نادرة أو طرفة من طرائفه أو في رسائله، وبالتحديد كتاب الحيوان الذي يزخر بما يتصل بهذه المدينة، وهو من مصادر مهمة جدا خصوصا فترة قرون الثلاثة الأولى، يعني أول 300 سنة عن تاريخ البصرة. كتاب الحيوان من أهم المصادر التي تكلمت عن الحياة الاجتماعية في البصرة، عن الحياة الاقتصادية في البصرة، حتى بعض الجوانب السياسية. لذلك كتاب الحيوان للجاحظ هو من أصدق الصور المجتمعية، خلينا نسميها الصور المجتمعية في تاريخ البصرة في القرون الثلاثة الأوائل من تأسيس المدينة.

طبعا الجاحظ كان مغرما جدا بمدينته، يعني شديد الحميمة أو الحميمية هنسميها لمدينة، يعني متصل جدا بجذور المدينة الجاحظ، وكان يدافع عنها في كل الموارد التي ترد عن اتهام البصرة أو يعني تشويه صورة البصرة، سواء كان على المستوى الثقافي أو على الاقتصادي. ويعني هذه النزعة تتجلى كثيرا في كتابه الأوطان والبلدان، يعني نزعة الدفاع عن مدينة البصرة ورد ما يوجه إليها من كلام في كتابه الأوطان والبلدان. الجاحظ يقول حينما يرد على ما يوجه إلى مدينة البصرة من اتهامات حول بيئتها، حول تربتها، حول أرضها، حول خصوبتها، حول مناخها، كل هذه الأمور رد عليها الجاحظ عند مقولة مشهورة، طبعا هذه المقولة أخذت لاحقا ونسبت إلى أهل الخليج، يقول كان يقال الدنيا بصرة، أو كان يقال الدنيا البصرة، يعني هذه المقولة اللي احنا نسمعها أو سمعناها مؤخرا على أساس أنها هي من أهل الكويت أو من الخليج، هي بالأصل مقولة للجاحظ. يقول كان يقال الدنيا البصرة، هكذا وردت في كتابه الأوطان والبلدان للجاحظ. وأيضا نقل الجاحظ كلام عن جعفر بن سليمان، يقول العراق عين الدنيا، والبصرة عين العراق، والمربد عين البصرة، وداري هو عين المربد. يعني تلاحظ هذا الوصف الدقيق والدفاع عن البصرة عندما كانت هي زاهية لجميع المسلمين. أكفت صراع بين الكوفة وبين البصرة من حيث الوجود المناطقي، الوجود الثقافي، مو صراع خنسميه ولا نزاع، خنسميه تنافس الثقافي، لأنه البصرة والكوفة بنيتا في يعني تقريبا فترة واحد، هاي 14 البصرة هجرية والكوفة 16 هجرية. فأهل الكوفة كان يصفون البصرة بأنها سريعة الخراب، وأنها فيها خبث التراب، يعني ترابها مو حلو مثل تراب أهل الكوفة، وسرعة الغرق، كثيرا ما تغرق باعتبار أنها تتصل مو بالبحر، تتصل بأنهار دجلة والفرات وشط العرب وفيضانات دجلة والفرات قديما، وعدم السيطرة على هذه الفيضانات. يقول أنه طبعا هنا جاحظ يرد على أهل الكوفة باعتبار هو يمثل مدرسة البصرة، يرد عليهم ويقول وكيف تغرق وهم لا يستطيعون أن يوصلوا ماء الفيض إلى حياضهم إلا بعد أن يرتفع الماء. يعني هو يرد بهذه المقولة على أهل الكوفة. أهل الكوفة أيضا عابوا على ماء البصرة منذ ذلك الوقت، لكنه الجاحظ رد على هذا الأمر، رد على أهل الكوفة ما عابوه على البصرة، على ماء البصرة تحديدا، وقال لهم الجاحظ، طبعا هذا أنا جاي أنقل من كتب الجاحظ، فقال لهم الجاحظ ردا على أهل الكوفة وماء البصرة رقيق وقد ذهب عنه الطين والرمل المشوب بماء بغداد والكوفة لطول مقامه بالبطيحة. طبعا هذه يعني هذا الوصف يصف أنه بالمقارنة مع ماء الكوفة، لأنه يقول لك ماء الكوفة مشوب بالرمل القادم من الصحراء، طبعا يقصد على نهر الفرات، أما البصرة فذهب عنه الطين والرمل لأنه طال المقام بالبطيحة. البطيحة كانت مناطق الأهوار تسمى البطيحة. هذا كلام الجاحظ، يعني هسه إذا يجي يشوف ماء البصرة يمكن يغير رأي عن هذه المقولة. على أي حال، ثم يرد أيضا يقول الجاحظ ويدل على صلاح مائهم كثرة دورهم وطول أعمارهم وحسن عقولهم ورفق أكفهم وحذقهم لجميع الصناعات. يعني هو يعزو الجاحظ أن أهل البصرة كانوا أذكياء، وإن شاء الله لا يزالون أذكياء، ومدد أعمارهم طويلة، وهذا كله بسبب صلاح الماء، لأن البصرة قديما تشرب الماء العذب من دجلة ومن الفرات، وهنا يقارن طبعا يقارن مع ماء الفرات اللي هو ماء أهل الكوفة بأنه مشوب بالتراب. أيضا أهل الكوفة عابوا على البصرة بطينها، يعني عابوا طين البصرة، فقال
يعني رد عليهم قال: ويستدل على كرم طينهم ببياض كيزانهم وعذوبة الماء البائت في قلالهم أو في قلالهم عفوا، وفي لون آجرهم كأنما سبك في مح أبيض، وإذا رأيت بناء وبياض الجص بين الآجر والصفر وبين الآجر عفوا والآجر الأصفر لم تجد لذلك شبها. يعني قلهم أنه حتى الطين، طبعا هو صحيح الطين الكوفة احنا نسميه طين حري أكثر من طين البصرة، لكن هذا في الوقت الحاضر، أما قديما فكان طين البصرة أفضل لأنه كما قلت هو طين غريا تجلبه الأنهار نهري دجلة والفرات. فرد الجاحظ هذا الأمر، رد ما أعابوه أو ما أعابه أهل الكوفة على طين أهل البصرة بهذه المقولة.

إذن مستمعين الكرام، كما قلنا أن الجاحظ نقل صورة البصرة، كل جوانب البصرة، كل صور البصرة الاجتماعية الاقتصادية السياسية الحضارية في كتبه، وخصوصا أنا أتكلم الآن في كتاب الحيوان. طبعا من الصور الاجتماعية التي نقلها الجاحظ، يعني المجتمع، تحدث الجاحظ عن المجتمع البصري بتفاصيل دقيقة. طبعا أنا أتكلم عن الفترة التي عاشها الجاحظ، أو حتى الفترة التي قبله، يعني أخذ هو من الأصمعي كثيرا من الأخبار. يعني لم يترك طائفة من طوائف البصرة في ذلك الوقت إلا مسها بذكر أو بخبر عنها. فمثلا ذكر عائلة المهلب، طبعا يذكر عن عائلة المهلب أنه المهلب، مهلب بن أبي صفرة، اللي هو أصل عماني بالمناسبة، يعني شيء بشيء يذكر، كثير من العمانيين من مسقط عاشوا في البصرة ونسبوا إلى البصرة، مثل عائلة المهلب بن أبي صفرة، وأيضا الفراهيدي، طبعا هو ينسب للبصرة لكنه في الأصل هو عماني. المهم الجاحظ يذكر عن البصرة، أو يذكر عفوا عن عائلة المهلب في البصرة، أن المهلب كان يقول لأولاده، هذا يذكرها في كتابه الحيوان، في وصيته: يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يا بني لا تقوموا في الأسواق إلا على زراد أو وراق، يعني يقصد أنه أنتم لا تأتوا الأسواق إلا لأسباب الفروسية، زراد أو الوراق اللي هو العلم، يعني ادخلوا الأسواق لأجل إما الفروسية، أمور الفروسية، وإما أمور العلم. أيضا يذكر الجاحظ في كتابه الحيوان صورة من صور المجتمع البصري، ويتحدث عن القوميات مثلا، أو مو القوميات، يعني خلينا نسميها الفئات المجتمعية في البصرة. مثلا يتحدث عن بني العدوية، عن الأزد، عن الأساورة. إحنا الأساورة تكلمنا عنهم في حلقات سابقة، اللي هم قلنا قوة عسكرية ساسانية انحازت إلى العرب في صراعهم مع الساسانيين. تحدثنا أيضا عن السيابجة، أو السبابجة يسمونهم، والسيابجة طبعا نسبة إلى السابج، ذكرناها في حلقة سابقة. وأيضا هناك في البصرة تكلم الجاحظ في كتابه الحيوان عن الزط. يعني أنا أنصح كل من يريد أن يكتب عن تاريخ البصرة الإسلامي أن يبدأ بالجاحظ، لأن الجاحظ هو المصدر الأوثق باعتباره هو شاهد عيان عن البصرة في القرون الثلاثة الأولى. هناك فرقة أيضا، أو فئة أو طائفة في البصرة، طائفة أقصد طائفة اجتماعية وليس دينية، تسمى البخارية. البخارية كما قلنا هم بأصلهم من بخارة. الجاحظ يورد في الرواية عن الأصمعي، يقول أنه جنى قوم من أهل اليمامة جناية، يعني سوونهم فد عمل سيء من أهل اليمامة في البحرين، فأرسل إليهم السلطان جندا من البخارية، اللي هم بخارية ابن زياد، عبيد الله ابن زياد اللي هو كان والي على البصرة. فقام رجل من أهل اليمامة، عفوا من أهل البادية، يتذمر على أصحابه ويقول: يا معشر العرب ويا بني المحصنات، قاتلوا على أحسابكم ونسائكم، والله لئن ظهر هؤلاء القوم عليكم لا يدعون بها لينة حمراء ولا نخلة خضراء إلا وضعوها بالأرض وإنهم أشداء. يعني هؤلاء البخارية كانوا يوصفون بالقوة وبالشدة، وكان يستخدمهم عبيد الله بن زياد عندما كان في البصرة لشدتهم بإخضاع القبائل والأقوام العربية التي تخرج عن سلطان الخلافة، عن سلطان الخلافة. فكانوا يعيشون في البصرة ويعرفون باسم البخارية، وكما قلنا البخارية نسبة إلى بخارة.

طبعا المعلومات التي يذكرها الجاحظ في كتابه الحيوان عن البصرة معلومات وفيرة جدا يعني. وكما قلت أدعو مرة أخرى كل من يهتم بتاريخ البصرة أن يراجع كتاب الحيوان، لأنه فيه تفاصيل دقيقة جدا عن حياة البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. طبعا لا يمكن أن أحصر هذه المعلومات كلها في هذه الحلقة، لكن أنا اخترت بعض المعلومات قد تكون نادرة. فمثلا على سبيل المثال هو يتكلم عن زراعة النخيل ووفرة المياه والريح في البصرة. طبعا ينقل عن الأصمعي اللي هو الأصمعي ينقل عن جوسقي. هناك في البصرة في الزمن الأول كان يقال، طبعا هاي مقولة يذكرها أهل البدو، البدو يعني أعراب البصرة اللي هم كانوا يسكنون على أطراف البصرة في القرون الثلاثة الأوائل. مقولة للبدو في أهل البصرة يقول البدو: إذا ظهر البياض قل السواد، وإذا ظهر السواد قل البياض. الأصمعي يفسر يقول أن المقصود بالسواد هو التمر، والبياض هو اللبن أو اللبن والأقط. الأقط أعتقد هو من مشتقات اللبن، مثلا يكون جيمر أو زبد أو روبا، يعني يسمونه اللبن المطبوخ. فيقول طبعا النقل هنا عن الجاحظ يقول: إذا كانت السنة مخصبة كثر الأقط واللبن وقل التمر، يعني تكثر الروبة واللبن ويقل التمر. وإذا كانت السنة مجدبة كثر التمر وقل اللبن. طبعا هذا كان يقول إذا كان العام خصيبا ظهر في صدقة الفطر البياض، يعني البياض يقصد به مشتقات الحليب واللبن. وإذا كان جديبا يعني العام ظهر السواد، ويقصد بالسواد كما قلنا هو التمر. طبعا أيضا ينقل فد مقولة أيضا عن قضية كيف تلقح النخلة من الفحال، والفحال يقصد به الفحل احنا نسميها يعني ذكر النخيل، وكيف يؤثر على السمن الرطبة أو على الخلال يعني بالوقت الحاضر. ثم يقول إن العراق إنما سمي سوادا بلون السعف الذي في النخل، والأسودان، هذه عبارة للجاحظ يقول الأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن، والماء أسود إذا كان مع التمر، وأبيض إذا كان مع اللبن. طبعا أقصد باللبن هو الحليب ومشتقاته، والأقط اللي هو مشتقات الحليب اللي هو أعتقد يعني إما الجيمر احنا نسميه الوقت حاضر، أو الروب الذي الروبة يعني بلهجتنا اللي هي من مشتقات اللبن. فهذه يعني إشارة من الجاحظ في كتابه الحيوان عن طريقة زراعة النخل، وكيف إذا كانت السنة فيها خير وخصيبة يكثر اللبن ويقل التمر، والعكس صحيح إذا كانت مجدبة، قصد شخص مجدبة من حيث الزراعة، يكثر التمر ويقل اللبن. طبعا اللبن هو كان مرتبط بالرعي وبما تأكله الشياه وبما تأكله الدواب فتنتج اللبن. لهذا يعني ذكر هذه المقولة التي يقول فيها: سمي العراق سوادا بلون السعف في النخل، والأسودان هما الماء والتمر، والأبيضان هما الماء واللبن.

مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في برنامج عراقبيديا، وننتقل إلى المحور الثاني ونتكلم عن شخصية إسلامية مهمة في تاريخ العراق الإسلامي وكما قلنا في تاريخ بغداد تحديدا، هي شخصية الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي من الشخصيات البغدادية التي يكاد أو تكاد تتفق عليها معظم المذاهب الدينية ومعظم الطوائف والفرق الإسلامية الدينية على أنه من الشيوخ المعتدلين، وهو قريب من كل الطوائف. معروف الكرخي هو اسمه معروف ابن فيروز الكرخي، طبعا ينسب إلى الكرخ، إلى مدينة، إلى جانب الكرخ من بغداد، وإن كنت أنا أرى ينسب إلى مدينة كرخسلوقية باعتبار أنه كلمة كرخ هي مرت علينا في حلقات سابقة، كلمة كرخ هي يعني المدينة المدورة، كانت تطلق على كثير من المناطق في العراق. أكو كرخسلوقية، كرخ بانيقية، كرخ ميشان، كرخ بغداد، كرج اللي هي جزيرة خرج في الخليج العربي، هذه كلها تسميات تطلق على كرج أو على كرخ. المهم معروف الكرخي اللي هو يعني يكنى بأبي محفوظ معروف ابن فيروز الكرخي، يقال إنه من أهل نهربان أو نهر شهربان اللي هي من قرى واسط، وكما قلنا هو من يعني أحد الرموز الكبار في بغداد، اشتهر بزهده وورعه وتقواه، ويعرف عنه أنه متسامح مع جميع الطوائف وقريب من جميع الطوائف. طبعا يروى أنه له كرامات في بغداد يعني في حياته وحتى في مماته. ابن الجوزي أفرد الكثير في كتبه الحديث عن كراماته، عن كرامات الكرخي، عن الشيخ معروف الكرخي. في أصله تتحدث المصادر التاريخية عن أصل معروف الكرخي، تقول بأنه نبطي بابلي. احنا مرينا على كلمة نبط، نبط قلنا هو أو النبط مو الأنباط، النبط مصطلح عربي إسلامي يطلق على جميع سكان العراق قبل الإسلام، سواء كان هؤلاء السكان من السومريين أو كانوا من البابليين أو من الأكاديين أو من بقايا الآشوريين أو الكلديين، كل الأقوام التي عاشت قبل الإسلام خصوصا التي تنتمي للمسيحية كانت تكنى بالنبط. فيقال إن معروف الكرخي هو من أصل نبطي بابلي، يعني من أصول عراقية قديمة، وهذا طبعا ما أشارت إليه الكثير من الدراسات، على أن هناك من يرى أنه عربي النسب مثل مصطفى جواد أو ناجي معروف. على أي حال، بما أنه كان مسيحي في دينه الأول، في ديانته الأولى، فأنا أعتقد أنه كان نبطي، يعني كان من سكان العراق القدماء، وأعتقد أنه كان من الكلديين الذين عاشوا في بغداد، وليس ببعيد عنه ربما ابن وحشية النبطي أو قريب من زمانه. على أي حال، هو ولد الكرخي، شيخ معروف الكرخي رحمه الله، ولد مسيحيا ثم تحول إلى الإسلام، يعني أسلم وهو في صباه. أكو فد رواية تنقل عن طريق المؤرخين تقول بأنه يعني هذه الرواية كيف أنه تسبب في إدخال والديه أيضا إلى هذا الدين، حيث أن أبواه أسلما بسبب إسلام الشيخ معروف الكرخي. في بداية حياته معروف الكرخي أرسل إلى مؤدب، طبعا هناك العوائل كانت العوائل ترسل أبنائهم، خصوصا العوائل المتمكنة ترسل أبنائهم إلى مؤدبين، يعني كأنه معلم خاص، فأرسل إلى مؤدب، والمؤدب هذا كان مسيحي، وكان يقول له قل ثالث ثلاثة باعتبار أنه الثالوث المسيحي وهو مسيحي. فكان معروف الكرخي في صغره يقول لا، بل هو الواحد الصمد، حتى أن الروايات تذكر أنه كان يضرب ضربا مبرحا، يعني إلى درجة أنه هرب من هذا المؤدب، هرب من هذا المؤدب، ويعني حتى هرب
من بيته. فنذر أبواه، قال ليته يرجع إلينا على أي دين كان نوافقه إليه. تقول الرواية أنه رجع مرة أخرى المعروف الكرخي بعد سنين، ورجع إلى داره ودق الباب، فقيل من؟ قال معروف، فقال يعني أمه وأبوه قالوا له على أي دين أنت؟ قال على دين الإسلام، فأسلم أبواه. هذه الرواية التاريخية تذكر كيفية إسلام معروف الكرخي، وكيف أنه تسبب أيضا في إدخال والديه إلى الدين الإسلامي.

إذن كما ذكرنا أن الشيخ معروف الكرخي دخل إلى الإسلام، بعدين كان مسيحيا وأدخل أبواه أيضا إلى الإسلام، وكما تعرفون يعني أنه مثل هكذا شخصيات مهمة في التاريخ الإسلامي، كثير من الطوائف تدعي بأنه قريبة إليها، وهذا الادعاء بعض الأحيان مبني على روايات صحيحة وبعضه مبني على ادعاء فقط. يعني بعض الروايات تقول أنه دخل الإسلام عن طريق الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لأنه كان قائما على بابه ويتعلم منه وأخذ منه الكثير، فهذا الأمر بات قريبا أو أصبح قريبا عند الشيعة بأنهم ينسبون شيخ معروف الكرخي إلى الشيعة. ثم تذكر روايات أنه تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني تحول إلى باب أحمد بن حنبل، يعني أخذ الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا الأمر قربه من أهل السنة والجماعة في العصر العباسي. طبعا هذه الروايات سواء يعني بتقربه من الشيعة على اعتبار أنه أسلم على يد علي بن موسى الرضا عليه السلام، أو على يد أو أخذ الرواية والعلم والحديث عن الإمام أحمد بن حنبل وتقربه من السنة، هذا لا يمنع أن يكون هو من الشيوخ المعروفين، بل أنه هذا الأمر أن كل الطوائف تدعي بقربها من أو قرب الشيخ معروف الكرخي منها، يعني هذا الأمر جعله وسطيا وجعله مقبولا عند جميع الطوائف الشيخ معروف الكرخي. لذلك أنه رجل يعني رحمه الله كانت له مقامات أو كرامات، عفوا كرامات، بما عرف عنه من تسامحه، ويعني بعض الروايات تذكر أنه نزل يوما إلى نهر دجلة يتوضأ، فوضع على جانبه المصحف والملحفة، الملحفة يعني مثل المنشفة، جاءت امرأة فأخذتهما فتبعها، قال لها لا بأس عليك أنا معروف، ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، هي طبعا سرقة المصحف والملحفة، قال لها ألك ولد يقرأ القرآن؟ قالت لا، قال فزوج؟ عندك زوج؟ قالت لا، فقال هاتي المصحف وخذي الملحفة، يعني وإن كان هو قد سرقته منهم، فقال خذي الملحفة يعني المنشفة وأعطيني المصحف. أيضا بعض الروايات تذكر أنه كان يعني جالسا على ضفاف نهر دجلة ببغداد، ومر به أحداث يعني مراهقين، فترة عمر المراهقة، في زورق يضربون ويشربون، يضربون يعني يعزفون على الدف أو يضربون بالملاهي كما يعني المفرد العباسي في ذلك الوقت، ويشربون ويغنون بأعلى أصواتهم. أصحاب معروف الكرخي، أصحاب الشيخ معروف الكرخي، قالوا له ما ترى هؤلاء في هذا الماء يعصون، ادعوا الله عليهم. قالوا له نشوف ذول العاصين، يعني ذول الشباب العاصين اللي قاعد يشربون ويعني بالزورق ويغنون ويضربون بالدفوف، هذه معصية لله سبحانه وتعالى، وهم في وسط الماء وهم في الزورق، فادعوا الله عليهم. الشيخ معروف الكرخي بحسب الرواية يقول رفع يده إلى السماء وقال إلهي وسيدي، كما فرحتهم في الدنيا أسألك أن تفرحهم في الآخرة، أسألك أن تفرحهم في الآخرة. أصحاب تعجبوا من هذا القول، وقال له إنما قلنا لك ادعو عليهم، يعني ليس تدعو لهم. فقال طبعا هذا هو شيء من التسامح أو ما يعرف عنه من التسامح من الشيخ معروف الكرخي، فقال إذا فرحهم الله في الآخرة تاب عليهم في الدنيا ولم يضركم بشيء، يعني أنتم يعني ما يهمك. طبعا هذه مقولة جدا رائعة لو يعمل بها في الوقت الحاضر، أنه أنت لا تدعو على الآخر أو لا تطلب من أحد أن يدعو على الآخر بالعذاب أو بالهلكة من الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا تاب فرحهم الله، والتوبة أو العذاب أو الرحمة لا تنفعك ولا تضرك بشيء أنت المقابل. فهذا كان من الروايات التي نقل عنها نقلت عن الشيخ معروف الكرخي. أيضا ينقل عن الشيخ المعروف الكرخي يعني عن أحد مريديه أنه تأسف لعدم تمكنه من الصلاة على جنازة الإمام أبي يوسف. أبي يوسف هذا أبو يوسف كان القاضي في بغداد، فقال له أنت تأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء، يعني قال له أنت يعني متندم لأنه ما صليت على هذا الرجل وهو كان قاضي
من أصحاب السلطة ويقضي للسلطة، السلطة العباسية هي تقصد ذلك الوقت، يعني هو من قضاة الحكومة، من قضاة السلطة، وأكيد يعني كان يرضي الحكومة، كان يرضي السلطة العباسية في ذلك الوقت. أتأسف على رجل من أصحاب السلطان يلي القضاء ويرغب في الدنيا أنك لم تحضر جنازته؟ ناس شيخ معروف الكرخي أجابه بقول، قال له طبعا هسأل العهدة على الرواية، قال له: رأيت البارحة كأنني دخلت الجنة، فرأيت قصرا قد فرشت مجالسه وأرخيت ستوره وقام ولدانه، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: ليعقوب بن إبراهيم الأنصاري اللي هو أبو يوسف القاضي. فقلت: سبحان الله، بما استحق هذا من الله؟ يعني هو أعتقد هو كان معروف عن أبي يوسف القاضي أنه من قضاة الدولة العباسية، فأكيد كان قد يعني وقع ربما عليه الظلم، أنا لا يعني أجزم في هذا الأمر. فتعجب الشيخ يعني برؤيته، قال: سبحان الله، بما استحق هذا القصر في الجنة؟ فقالوا، هذا الكلام مما يروى عن حلم أو رؤية الشيخ معروف الكرخي، فقالوا: بتعليمه الناس العلم وصبره على أذاهم. يعني قد تكون أبسط الأمور، أبسط الأمور تدخلك الجنة بحسب هذه الرواية المنقولة عن الشيخ معروف الكرخي. طبعا معروف الكرخي له أقوال كثيرة في الفقه، في المجتمع، في الاقتصاد، في الدين، أكثرها في الدين. من أقواله يقول: الدنيا أربعة أشياء: المال والكلام والمنام والطعام. فالمال يطغي، والكلام يلهي، والمنام ينسي، والطعام يسقي. طبعا من أقواله أيضا يقول: ما أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين. هذه حلوة يعني، كلش عجبتني. أيضا يقول إذا أراد، من أقوال الشيخ معروف الكرخي يقول: إذا أراد الله بعبد خير فتح عليه باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. طبعا هذه من الأقوال المأثورة عن الشيخ معروف

المنهج الوسطي الذي امتاز به الشيخ معروف الكرخي جعله محل توافق بين كل الطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية في العصر العباسي الأول، وكان يعني كانت له منزلة كبيرة عند العلماء وعند الفقهاء في ذلك الوقت. يعني كانت له منزلة عند الإمام أحمد بن حنبل. يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل يذكر يقول: قلت لأبي: هل كان مع معروف الكرخي شيء من العلم؟ فقال: يا بني، كان مع معروف رأس العلم وخشية الله. الذهبي كان يلقبه ببركة العصر والقدوة الزاهد. أيضا المؤرخ الوراق يقول: ما رأيت أزهد من معروف ومن ثناء الرهبان. طبعا هناك بعض الروايات فيها مبالغة، يعني يذكرها مثلا الوراق يقول: سمعت أبي يقول: قالوا إن معروفا، معروف الكرخي، يمشي على الماء، ولو قيل أنه يمشي على الهواء أو يمشي في الهواء صدقت أو لا صدقت. طبعا هذه أيضا من المبالغة في وصف الناس للتقوى ووسطية الشيخ معروف الكرخي. الأصفهان يذكره يقول: ومنهم الملهوف إلى المعروف، وعن الفاني مصروف، والباقي مشغوف، وللطف مألوف. ابن خلكان والهجويري والباقي المؤرخين يقولون أنه كان من المتعلقين بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا، وهو ربيب علي بن موسى الرضا اللي هو أبو محفوظ الكرخي، ويترضون عليه، يقول: رضي الله عنه. طبعا هذه في المصادر الشيعية. يعني أنا حقيقة أنا متفاجئ أنه لم يعني لا يعني قليلا ما أجد شخصية تتفق عليها المصادر الشيعية والمصادر السنية والمصادر الفقهية المختلفة في العصر العباسي، خصوصا في العصر العباسي الأول، يعني حيث تختلف الطوائف وتختلف الفرق الإسلامية. شخصية معروف الكرخي من الشخصيات التي اتفقت عليها كل الطوائف ورضت عنها كل الطوائف وترضت عليه معظم الطوائف. طبعا هو الشيخ معروف الكرخي توفي في بغداد سنة 200 هجرية، ودفن فيها، دفن في مقبرة تسمى الشوانيزية. والشوانيزية احنا مرينا عليها، هي اسم بغداد القديم قبل أن يبنيها أبو جعفر المنصور، وكانت مقبرة قديمة تسمى باب الدير، يعني منطقة مسيحية، إنه أساسا مسيحي وأسلم. والمقبرة الآن معروفة، يعني مقبرة الشيخ معروف الكرخي في جانب الكرخ من المناطق المعروفة والمهمة. أنا أدعو الناس، كل من يزور بغداد، أن يزور هذه قبر هذا الشيخ أو المقبرة أو الجامع أو المسجد الموجود فيه. طبعا هي من المعالم التاريخية والحضارية والدينية لبغداد، تشرفت في دفن الشيخ معروف الكرخي فيها في هذه المقبرة، وسميت المقبرة عموما بمقبرة الشيخ معروف الكرخي.

0: مستمعي الكرام، ما تبقى لدي من وقت لا يسعفني في الكلام عن المحور الثالث اللي خصصته مسبقا عن الملك فيصل. ربما في قادم الحلقات أتكلم عن الملك فيصل وعن الجوانب التاريخية لهذه الشخصية. تكلمنا في المحور الأول عن الجاحظ وكتاب الحيوان وكيف نقل صورة البصرة. طبعا الكتاب فيه تفصيل دقيق لحياة الاجتماعية والاقتصادية في البصرة. تكلمت أنا فقط يعني عن الجانب الاجتماعي وشيء عن الجانب الزراعي الذي نقله الجاحظ في كتاب الحيوان، وأخذ الكثير من الأصمعي في هذه المعلومات. وأكرر أدعو كل من يهتم بتاريخ البصرة في العصور الأولى أو في القرون الثلاثة الهجرية الأولى من تاريخ البصرة أن يراجع مؤلفات الجاحظ وبالأخص كتاب الحيوان، لأن فيها الكثير من المعلومات عن البصرة وشكل البصرة الإسلامي. هذا كان في المحور الأول. أما المحور الثاني تكلمنا عن الشيخ معروف الكرخي، وهو من الشخصيات التي اتفقت عليها الطوائف الإسلامية. قلنا كان مسيحيا ثم أسلم، وأسلم بحسب الروايات على يد الإمام علي بن موسى الرضا، وأخذ العلم من الإمام أحمد بن حنبل في العصر العباسي الأول. نعم، في العصر العباسي الأول، وهو من الشخصيات التي نادرا ما تتفق عليها الطوائف الإسلامية ونادرا ما تترحم عليه الطوائف الإسلامية كلها، يعني الطوائف الشيعية أو الطوائف السنية متفقة على وسطية وتسامح الشيخ معروف الكرخي. هذا كان في المحور الثاني، وهذا كله كان في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم أستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في محبة وإخلاص على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا.
1: عراق بيديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن.
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، يتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.